0: بعضهم أو من واحد منهم إذ انبعث أشقاها، انبعث شخص واحد، انبعث مفرد، لكنه ينسب هذا الفعل وهذا الإجرام إليهم جميعا، فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. وهنا العقاب لا يكون فقط عقابا بدنيا، بل هنا يدخل العقاب النفسي، أن المهلة التي لهم هي محددة بالضبط، لأن الله تبارك وتعالى أوحى إلى صالح متى يأتيهم العذاب، بعد أن قاموا بإجرامهم في عقر الناقة، فقال تمتعوا في داركم 3 أيام. طبعا ليست المتعة هنا مقصود منها يعني الأمر أنه يأمرهم بالاستمتاع أو يبيح لهم الاستمتاع، ولكن هنا تهكم، تمتعوا في داركم. داركم هذه التي هي الأصل أنها مكان الأمن ومكان الاستقرار ومكان الراحة، هذا المكان هو الذي سيكون مكان عذابكم ومكان قلقكم ومكان خوفكم. تمتعوا في داركم 3 أيام محدد بالوقت، ثم قال ذلك وعد غير مكذوب. سبحان الله، يذكر بعض المفسرين أن حتى أحوالهم تغيرت في خلال هذه الأيام 3، فيذكرون أن وجوههم قد اصفرت في أول يوم، ثم احمرت في اليوم الثاني، ثم سودت في اليوم الثالث. وعلى أي حال، إذا كان هذا صحيحا أو غير صحيح، فهنا نأخذ من هذا النص الشريف تمتعوا في داركم 3 أيام أن العقاب يأتيهم في صورة العقاب النفسي. هذا الإنسان الذي يترقب ساعة الصفر واليوم الأول يمر ثقيلا بائسا، فيه الكرب وفيه الشدة، وهذا الذي يكابر لا يريد أن يرضخ ولا يريد أن يستجيب ولا يتوب ولا يؤوب إلى الله عز وجل، وإلا فنبيهم عليه السلام بين ظهرانيهم، فما الذي يجعلهم لا يتوبون ولا يرجعون إلى الله عز وجل إلا الاستكبار والعتو والبغي والظلم والجهل. ذلك وعد غير مكذوب. وفي اللقاء القادم نكمل ما في هذا المشهد من الدروس والعبر، فأترككم أيها الإخوة والأخوات في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
2: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. من كتاب الله الكريم ننصت إلى القارئ الشيخ فؤاد الخامري. أعوذ

0: تلا على مسامعكم القارئ الشيخ فؤاد الخامري من كتاب الله.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة السبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع القارئ علي حجاج السويسي يتلو عليكم من آي الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم

ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك

بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين.

ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين

قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض

قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة

يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض

وإن هم إلا يخرصون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون.

فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين.

فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون

فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين.

وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون

قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.

وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون.

إليهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين

ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين

وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام

الله، إنني لكم منه نذير وبشير. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله،

الخير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه

رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين.

أبعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور.

معه ملك، إنما أنت نذير، والله على كل شيء وكيل. أم يقولون افتراه،

رحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه

يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون

هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد

مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي

لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم، إني إذا لمن الظالمين.

يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه

من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين

إن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام.

فاصبر إن العاقبة للمتقين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون.

وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. ألا إن عادا كفروا ربهم، ألا بعدا لعاد قوم هود. وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه، إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا،

قريب. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من

إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية

ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاء

إذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت

إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود

قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد؟

قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك

امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب؟

مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد.

منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب

0: أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود صدق الله العظيم.
1: استمعتم إلى تلاوة القارئ علي حجاج السويسي ما تيسر من آي الذكر الحكيم.

روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف تصاميم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله وقتكم بذكره وشكره وحسن عبادته، وطابت نفوس مشرقة في رحاب هدايته. التصاميم لغة بصرية مؤثرة تنقل الأفكار وتعزز الهوية وتلفت الانتباه وتبني التجارب المميزة الداعمة للرسالة المحققة للأهداف بفاعلية عالية. وفي رحاب الإسلام نجد التصاميم تعكس الجمال والاتزان، كما تخدم المعاني وتعزز القيم، هي موصلة للرسالة. بذلك النقاء البصري الذي يراعي الذوق ويعزز السمات الإسلامية الراقية. ألوان وأشكال هي لغة عميقة معبرة عن القيم، مترجمة للأفكار فتجسدها إلى واقع محسوس. وفي عالمنا اليوم نجد دخول التصاميم كافة مجالات الحياة، نجدها في التعليم والإعلام والتجارة والإرشاد وغيرها. هي وسيلة مؤثرة لها دورها البالغ في تشكيل الوعي وبناء الانطباعات وتوجيه السلوك. والمصمم الواعي يدرك أن عمله ليس من قبيل الترف البصري، إنما هو صاحب رسالة لها معانيها السامية والمؤثرة في النفوس والأذهان. وحينما يعنى المصمم بحسن تنسيقه وجمال عرضه، فسيكون عونا على إيصال الحقائق لتكون أكثر وضوحا بما يدني المعاني، ويجعل الخير أكثر حضورا وجاذبية. ومن هنا يتجلى البعد الإيماني لهذا التخصص، ليكون جسرا لغرس القيم وتنمية الفضائل ونشر المحامد ولفت الانتباه إلى المكارم وتذكير الناس بما ينفعهم دينا ودنيا. وهذه التصاميم لها بعدها المجتمعي العظيم، فهي مسهمة في رفع الذوق العام لدى الناس وتقوية هوية المجتمع وأصالته، مع تعزيز الهوية البصرية للمؤسسات والجهات والمشروعات بأنواعها. والمصمم حينما يتقن عمله مخلصا فهو شريك في بناء مجتمع يتميز وعيا وجمالا. والتصاميم الهادفة من الضرورة بمكان في كل وسيلة ومرفق وميدان، وتزداد مع هذا الاتساع والتنوع في وسائل التواصل والمنصات. إنه مجال رحب للإبداع المسؤول. أبدع لربك واهب الإبداع، واسلك سبيل المستبين الواعي. يا من سعى يوحي الجمال بسعيه، نعم الذي يسعى له والساعي. فهيا بنا لله ربنا مع كل صاحب رسالة، يستحضر نيته ويصفي طويته، ويجعل من عمله ذا أثر طيب مهما طال الزمن.
1: روائع القطوف.
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضان.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أبو بكر الشاطري.

0: صدق الله العظيم.
1: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أبو بكر الشاطري.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ذكر ومنافع. إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم جميعا أيها المستمعون والمستمعات الكرام، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم ذكر ومنافع. في هذا العالم الذي نعيش فيه نجد بأن أسوأ ما يمكن أن يؤثر في مقدرات الأمم والشعوب موضوع الانقسامات والاختلافات التي حذر الله سبحانه وتعالى منها، وذكر بأن عاقبتها وخيمة. يقول الله تبارك وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ويقول الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولذلك نجد بأن شعيرة الحج تقدم أعظم صورة للوحدة بين المسلمين، فليست هنالك شعارات لفئة محددة من الناس، وليست هنالك نداءات لفرقة من الناس، وليس هنالك ما يردد من هنا وهناك لأجل جهة من الجهات، فنجد هذه الوحدة متمثلة واقعا حيا واضحا ملموسا. فهنالك وحدة في المكان، فأولئك الحجيج على كثرة عددهم وتنائي بلدانهم اجتمعوا جميعا في مكان واحد في مكة المكرمة، كما قال الله تعالى: ليشهدوا منافع لهم. كذلك أيضا هنالك وحدة في الزمان. يقول الله تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات، في نفس الأيام وفي نفس مسار الشعائر وبنفس الترتيب، كأن الأمة تجسدت في شخص واحد. كذلك أيضا من صور الوحدة المظهر الذي يجمع أولئك الحجيج، نعم، مظهر واحد، لباس واحد، يرددون نفس الكلمات، يرددون التلبية الموحدة، فيلبي هذا من المشرق وذلك من المغرب، يرد عليه بعبارات واحدة لا اختلاف فيها وبتناغم واحد، وجميع تلك الحشود متجهة إلى وجهة واحدة، الصغير والكبير، الرجل والمرأة، وهذا ما يجسد الوحدة في أعظم صورها. لا فرق هنالك بين عربي وأعجمي، أو بين أبيض وأسود، أو بين من كان في الشرق ومن كان في الغرب، بل لا يوجد هنالك فوارق بين من كان غنيا أو كان فقيرا. تمثلوا جميعا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. وقبل ذلك قول الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وكذلك أيضا نجد في هذه العبادة من مظاهر هذه الوحدة أن الحج فيه تقبل للآخر، وكذلك رغم ما يكون من تغير في أشكالهم وألوانهم، إلا أن ذلك لا يزيدهم إلا تآلفا ومحبة ومودة. وأيضا نجد التعاون بينهم واضحا جليا في أعظم صوره. ومن هنا نجد بأن هذه الرسالة التي يقوم الحج بإعطائها لجميع من أكرمه الله تعالى بأداء هذه العبادة، هذه الرسالة هي رسالة الوحدة والوئام، وبأن هذه الأمة هي أمة واحدة، آمالها واحدة، وقلبها قلب واحد، وهمومها هموم واحدة، وتطلعاتها أيضا تطلعات واحدة، فيكون ذلك دليلا على تماسكها وقوتها وما جعله الله سبحانه وتعالى من عناصر التمكين لها في الأرض. لو فهم المسلمون هذه الرسالة وأدركوا معانيها لانتهت الكثير من الخلافات والكثير مما يقع به التصارع ويقع به عدم وحدة الكلمة. وكأن الحج يقول لنا كونوا أمة واحدة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع شمل الأمة وأن يؤلف بين قلوبها وأن يجعلها أمة واحدة متماسكة كقلب رجل واحد. إنه سميع قريب مجيب الدعاء. ونصل بذلك أيها المستمعون والمستمعات الكرام إلى نهاية هذا اللقاء، على أمل أن نلقاكم بعون الله تعالى في لقاء قريب قادم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع برنامج ذكر ومنافع، إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
4: إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة، وألطفها جوا، وأنفحها عطرا، وأطيبها أنسا، وأفضلها جنا، وأروعها مرأا، وأنظرها زهرا، رياض قلوب المؤمنين، وإنها لفي محكم التنزيل أعظم به ذكرًا.

0: في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني، تنفيذ المخرج
1: مبارك بن محمد المياحي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
4: أستاذنا،
3: نعم،
4: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
3: لا تزال لدينا وقفات مع الآية المباركة التي تحمل الرقم 99 من آيات سورة البقرة المباركة، والتي فيها حظ للمسلمين عظيم من قبل الله تعالى، والتي يتحدث صدرها عن طلب العفو والصفح من المسلمين عن أعدائهم، ذلك إذا كان متصلا بذواتهم، أما إذا كان فيما يتصل بدين الله سبحانه فإن ذلك خط أحمر. وهذه الآية سأتلوها بإذن الله تعالى.
4: إذن فتفضل بتلاوتها يا أستاذنا.
3: أتلوها إعادة وفي الإعادة فائدة.

0: أنفسهم حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير.
1: صدق الله العظيم.
0: هل لديكما من أسئلة جوهرية في هذه الآية لا تتصل بالإعراب ولا بأحكام التجويد؟
2: نعم يا أستاذنا، لدينا كثير من الأسئلة.
0: هات شيئا من ذلك الكثير يا داود.
2: ما معنى يا أستاذنا قول الله تبارك وتعالى فاعفوا واصفحوا؟
0: هذه الآية ترشد المسلمين إلى أن يتحلوا بالأخلاق الحميدة، فليعفوا وليصفحوا، أي ليكن خلقهم العفو والصفح حتى ولو أصابهم شيء من الضرر فيما يتصل بذودهم عن هذا الدين.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: هل لا تدلنا على معنى العفو؟
0: أصل العفو المحو.
1: المحو؟
2: المحو؟
0: نعم، تقول عفت الرياح الديار أو عفت الرياح الآثار،
2: أي محتها.
0: نعم، كما قال لبيد: عفت الديار محلها فمقامها بمنا تأبد غولها فرجامها. عفت الديار أي امتحت، أي امتحت آثارها. ويقال عفت الرياح المنازل أي
2: محت أثرها.
0: نعم، وتعفتها أيضا، كما قال الإمام راشد بن سعيد: لمن منزل قفر تعفت جوانبه وغيره من سافح القطر ساكبه، أي امتحت آثاره. فأصل العفو المحو، ثم أطلق على محو الذنوب أي ترك العقوبة عليها. فالمقصود بقولك عفى الله عني أي
2: محى عنك الذنوب.
0: نعم، أي محى عنك وترك عقوبة الذنوب. ونسأل الله العفو والعافية.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: كما سألك أخي أحمد عن العفو، أنا أسألك عن الصفح.
0: الصفح أصله الإعراض بصفحة الوجه عن شيء، لأن الصفحة والصفحة تعني الجانب. تقول صفحت أي أعرضت بوجهي. والمقصود بالصفح هنا أيضا ترك المعاقبة على الذنوب، فالعفو محو آثارها، والصفح الإعراض عنها وعدم ذكرها.
1: فهل تكون بمعنى التجاوز؟
0: نعم، التجاوز. الصفح الإعراض عن الشيء أي الإعراض عن العقوبة عن فاعله وتركه هكذا دون أن يذكر.
2: إذن ما الفرق بينهما يا أستاذنا عن العفو والصفح؟
0: هما متداخلان من حيث المؤدى، وهما متغايران من حيث المعنى اللغوي لكل مفرد. فالعفو يعني المحو، أي ترك الشيء هكذا دون تعرض. فالعفو يعني المحو تماما، أما الصفح فالإعراض عن الشيء وتركه والتجاوز عنه.
1: ولكن يا أستاذنا، لماذا قدم العفو على الصفح في هذه الآية؟
0: فاعفوا واصفحوا. أولا، العفو قلنا عنه إنه يطلق ويراد به محو الآثار المترتبة على الشيء، والصفح الإعراض تماما. فقد يعفو الإنسان ولكنه يذكر أنه عفا، لكن الصفح تجاوز تماما وإعراض دون ذكر. فالصفح من هذه الناحية أعم من العفو، وقد أمر المسلمون بهما معا، بالعفو والصفح.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: لماذا أمر المسلمون في هذه الآية بالعفو والصفح؟
0: أمر المسلمون في هذه الآية بالعفو والصفح معا ليكون ذلك خلقا متأصلا لديهم، لأن الإسلام دائما يدعو إلى الأخلاق الفاضلة الحميدة وإلى كل قيمة سامية. فالقرآن يؤصل فيهم هذا الخلق ويذكر العفو والصفح مقترنين. قد يمحو الإنسان آثار الذنب وربما يذكره ويذكر أنه عفا، فأمروا بالعفو والصفح معا ليكون ذلك خلقا لهم وديدنا لهم.
1: وهذا تأصيل لمبدأ التسامح يا أستاذنا.
0: نعم، والدين الإسلامي هو دين التسامح ما لم تنتهك حرمات الله. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله، فإذا انتهكت حرمات الله غضب لله، وهكذا ينبغي أن يكون المسلم.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما المراد بقول الله تبارك وتعالى حتى يأتي الله بأمره؟
0: المراد بهذه الجملة وضع غاية معينة لهذا العفو والصفح وعدم المؤاخذة بالمقترف للجريمة، فقد جعل لذلك غاية وهي حتى يأتي الله بأمره، أي إذا أمرناكم بأمر بعد ذلك يتناقض مع العفو والصفح فهو أمر منا، أي أمر من الله سبحانه وتعالى.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما المقصود بهذا الأمر في قوله تعالى حتى يأتي الله بأمره؟
0: الأمر هنا معناه الشأن والشيء المقضي، وهذا يشير إلى أن للعفو والصفح غاية، وسيأتي أمر للمسلمين أن ينتقموا لله من أعداء الله.
2: فهل كان ذلك حقا يا أستاذنا؟
0: نعم، تجلى ذلك في قتل بني قريظة وإجلاء بني النضير، ولعل هذا الأمر يشير إلى ذلك حتى يأتي الله بأمره. فالعفو والصفح له غاية، لكن إذا انتهكت محارم الله وكثرت الجرائم وصار الضرر عاما وشاملا وخصوصا فيما يمس الدين والإيمان، هنا تثور ثائرة المسلم فيغضب لله. مع ذلك عليه أن يتحلى بالعدالة المطلقة كما قال سبحانه: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فدين الإسلام دين الاعتدال والتسامح والتيسير.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: في قوله تبارك وتعالى إن الله على كل شيء قدير، ما مغزى كلمة إن في صدر هذه الجملة؟
0: المغزى من ذلك التوكيد على عموم القدرة، وأن ذلك لا يرتاب فيه مرتاب، وهو رد على المنكرين الذين ينكرون قدرة الله تعالى على بعض الأشياء، فالله على كل شيء قدير. وأكد هذا الخبر، أكد عموم القدرة وشمول القدرة وثباتها بكلمة إن وبالجملة الإسمية.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: لقد استخدم أسلوب التذييل مرة أخرى في هذه الآية، وبالضبط في قوله تعالى إن الله على كل شيء قدير، فهل لا تخبرنا عن مغزى هذه الجملة؟
0: ختمت الآية بقوله تعالى إن الله على كل شيء قدير، تذكيرا للمسلمين بأن الله قادر على كل شيء فكل معتد سيؤخذ، وتهديد لأعداء الله بأنهم لن يفلتوا عن قدرة الله تعالى، وأنه يمهل ولكنه لا يهمل. فهو وعد للمسلمين من ناحية، ووعيد لأعداء الإسلام من ناحية أخرى، ففيه تهديد وفيه وعد وطمأنة للمسلمين، وهكذا ذيلت الآية بهذه الجملة المباركة إن الله على كل شيء قدير.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: انتهى وقتنا لهذا اليوم،
0: نلتقي غدا بإذن الله تعالى في هذا المكان
2: في آية جديدة
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
4: مبارك بن محمد المياحي.
5: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.

إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت

قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ

وانشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت

0: صدق الله العظيم، أنصتنا إلى تلاوة القارئ الشيخ فارس عباد.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طهارة المكان وطهارة القلب، ومع برنامجكم المبارك نسك نفتح أبواب التأمل في آيات الحج لنعيش معاني النسك هداية وسلوكا، نصاحب فيه الآيات خطوة بخطوة لنرتقي في أداء الشعائر إلى حضور القلب وإخلاص القصد في عراس المشاعر. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. بعد أن تعرفنا على مقصد الرحلة وتأملنا آيات البيت الحرام وعشنا معاني الأمن والسكينة فيه، يأتي هذا التوجيه الإلهي لنبي الله إبراهيم عليه السلام ليبين لنا أن هذا البيت ليس فقط موضع قصد وزيارة، بل هو موضع طهارة ظاهرة وباطنة. بعدما بوأه هذه المكانة السامية وجعله مرجعا يرجع إليه للعمارة والعبادة، ألا يشرك في هذا البيت مع الله شيئا. فقد أمر الله تعالى خليله إبراهيم عليه السلام أن يطهر البيت، فقال: وطهر بيتي، أي طهره من الأنجاس الحسية ومن كل ما ينافي قدسيته، وطهره كذلك من الشرك والمعاصي ليبقى موضعا خالصا لعبادة الله. أيها المستمعون والمستمعات، في هذا إشارة إلى أن تعظيم البيت لا يكون ببنائه فقط، بل هو معهد لإقامة شعائر الدين وحفظ حرمته وتطهيره مما لا يليق به، بحيث يشترط ألا يدخله مشرك. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ثم بين سبحانه من يشرفهم هذا المكان، فقال: للطائفين والقائمين والركع السجود. فذكر أنواع العبادة التي تقام في هذا البيت من طواف وقيام وركوع وسجود، وكأن هذا المكان خلق ليكون ميدانا متكاملا للعبادة. وفي هذا تنبيه للحاج ألا يقتصر على عبادة واحدة، بل يجمع بين أنواع الطاعات، فيكون قلبه حاضرا ولسانه ذاكرا وجوارحه خاشعة. كما أن طهارة المكان تستدعي طهارة الداخل إليه، فلا يليق بمن يدخل بيت الله الحرام أن يحمل في قلبه حقدا أو في لسانه فحشا أو في عمله معصية، بل ينبغي أن يكون طاهر الظاهر والباطن. أخي الحاج، إذا كان الله تعالى قد أمر بتطهير بيته، فطهر قلبك من الغل والحقد والحسد قبل أن تطأه قدمك، ونق سريرتك من حب المعصية والذنب قبل أن تدخله، فإن الله ينظر إلى القلوب قبل الأجساد. واحذر أيها الحاج فعل المعصية في بيته الحرام، فإنه مقام شريف وبيت مقدس وحرم آمن، ولتعلم وأنت في حرم الله أن له حقوق وكذلك عليه محاذير، عرفنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: لا ينفر صيدها ولا يقطع شجرها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد ولا يختلى خلاها. وأبيح لنا قتل الهوام وبعض المؤذيات، كما قال عليه السلام: خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحدات والفأرة والعقرب والكلب العقور. فيا رب طهر قلوبنا كما طهرت بيتك، ونق نفوسنا كما نقيت حرمك، واجعلنا من أهل الطاعة والخشوع الذين إذا دخلوا بيتك دخلوه بقلوب طاهرة ونفوس خاشعة.
1: نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، إضاءات اقتصادية من القرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور ماجد بن محمد الكندي، تنفيذ رائدة بنت أحمد العامرية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأيها الإخوة المستمعون والمستمعات عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع برنامجكم المتجدد هذا إضاءات اقتصادية في القرآن الكريم، نواصل بإذن الله تعالى الإبحار في هذه الشريعة الإسلامية، وكيف أن النظرة إلى الاقتصاد كانت تجعل للاقتصاد وللوصول إلى مرحلة الرواج أسسا عامة، كلها تؤدي بإذن الله سبحانه وتعالى إلى استغلال كل الموارد الاقتصادية. بينا بفضل الله تعالى منذ حلقتين في هذا البرنامج أن الشريعة الإسلامية مع نظرتها إلى المال وإلى العمل وإلى الإكثار من العمل واستنباط خيرات هذه الأرض واستثمار كل ما يصح استثماره مما يرجع على الناس بالخير، أنها أيضا أصلحت الجانب الفكري في الناس، وأنها راعت التركيب الاجتماعي في الناس، فبينت أن الناس لا يتفاضلون في نظر الشريعة إلا بالعمل، وهذا سيؤدي إلى أن لا يتفاضل الناس في أخذ أجورهم في الحياة ولا في تبوئهم لأي مكانة فيها إلا بمقدار عملهم، وأن الأسباب التي ترجع بالتفاضل إلى أمور ليست راجعة إلى الإنسان واختياره واصطفائه هي كلها غير ملتفت إليها في الشريعة، سواء كانت لونا أم كانت جنسا أم كانت مكانة أم كانت عرقا، هذه كلها مهدرة في نظر شريعة الإسلام، وإنما النظر فقط إلى التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، كلكم بنو آدم وآدم من تراب. وحينما أراد أبو ذر أن يعير آخر بقوله يا ابن السوداء، قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، أي أن هذا من الجهل يا أبا ذر، ونحن ما جئنا إلا لنزيل هذا الجهل، ما جاءت شريعة الإسلام إلا لتخلط الناس من هذه القيود والرواسب التي تجعل الإنسان يتبوأ مكانة لا ترجع بالخير على غيره، وهكذا تحرم المجتمع من أن يأخذ أو من أن يستفيد من خيرات أناس وكفاءاتهم إلا أنهم لا يمكن أن يصلوا إليها بسبب مثل هذه الدوافع أو الأسباب الأرضية التي لا ترجع إلى العمل ولا تمكن المنافسة فيها. مع هذه النظرة وإصلاحها التي بيناها بفضل الله تعالى في الحلقتين الماضيتين من هذه السلسلة المباركة، نقول إن الإسلام جاء بهذه التشريعات والأفكار، وهو أيضا والذي أرساها ومارسها عمليا، فقد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، والنبي صلى الله عليه وسلم سوى في المنزلة أيضا بين القرشيين وغيرهم في مكة، وهكذا حينما اعترض أبو ذر كما قلنا قال له إنك امرؤ فيك جاهلية، وهكذا نجد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في مسيرة تحقيق هذا العدل الاجتماعي، نجده ينكر على أسامة بن زيد. أسامة بن زيد ابن حارثة كان حب النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه المقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءوه لأجل أن يشفع في امرأة مخزومية سرقت ولا يريدون أن تقطع يدها، فالرسول صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا على أسامة بن زيد مع أنه حبه صلى الله عليه وسلم، فقال له وللأمة من بعد ليرسخ مبادئ العدالة، يرسخ المبادئ التي يجب أن يحاكم الناس إليها، أما بعد فإنما أهلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هذا هو الإسلام، هذه هي الشريعة وهذه هي نظرتها. هل سيتجرأ بعد ذلك إنسان بالرجوع إلى الأسباب الدنيوية المحضة إلى أن لا يشتغل في الاقتصاد؟ هل سيجرؤ بعد ذلك إلى أن لا يكون عاملا وهو يعلم أنه ليست للأنساب ولا للألوان ولا للأجناس ولا للأعراق مكانة في مجتمعات المسلمين؟ وهنا يضرب صلى الله عليه وسلم الحال بفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم: يا أسامة ابتعد عن هذا، هذا كله لا يليق بشريعة الإسلام، لا يمكن لشرع من الله تعالى الذي هو رب الناس كلهم، الذي هو خالق الناس كلهم، لا يمكن ولا يقبل أن يفضل جنسا على آخر. هذا كله في المجتمعات الجاهلية، أما في مجتمعات الإسلام فكله بعيد. ومن هنا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم في ظل هذه الأفكار وممارستها عمليا، نجد الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن من الله تعالى عليه بفتح مكة شرفها الله تعالى، بعد أن أزيلت كل أسباب الجاهلية، بعد أن أزيلت كل الأمور التي تؤدي إلى عبادة غير الله تعالى، بقي المسلمون ينتظرون، والناس كلهم من أهل مكة وغيرها، بقي هؤلاء ينتظرون ماذا سيفعل صلى الله عليه وسلم. دانت له مكة، وصل إلى ذلك المكان خاضعا دليلا معترفا بفضل الله سبحانه وتعالى عليه. إذن هنالك ارتباط بالله تعالى في كل الأحوال، في حالة النصر وفي غيره. فالإنسان المسلم لا تحكمه هذه العواطف الرعناء بقدر ما يحكمه تحقيق الخير والمصلحة الذي هو رهين الائتمار بشرع الله سبحانه وتعالى. ما الذي كان بعد أن هدمت كل تلك الأصنام اللي موجودة حول الكعبة؟ جاء أمر بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه بأن يعتلي الكعبة، ظهر الكعبة المشرفة. هنا يعني حينما ننظر سنجد أن الكعبة المشرفة هي أقدس مكان عبادة في الإسلام، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركها ولا جعلها إلا لبلال بن رباح رضي الله عنه. هنالك استنكر بعض المشركين الذين لم يسلموا، هم استسلموا لكنهم لم يؤمنوا بعد، استنكروا كيف يصعد هذا العبد الحبشي الأسود إلى ظهر الكعبة. هم ما علموا أنهم في دين الإسلام، ما علموا أن هذا الإنسان إنما ارتقى هذا المكان العظيم بسبب عمله، بسبب قربه من الله تعالى، بسبب خدمته للمجتمع، وليس بسبب عرقه، وليس لأن الأعراق ستؤدي إلى أن يحرم الناس فضل هذا الإنسان. وفي هذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يستل كل رواسب الشعور بالنقص. بلال بن رباح قد يشعر بسبب التراكمات التاريخية السابقة، بسبب ما يعامله الآخرون، قد يشعر بالنقص. وهذا النقص في حقيقة الواقع هنالك كثير من المجرمين من البشر يسعون إلى زرعه في الأجيال وفي النفوس المضطهدة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يستأصله ويقول: يا بلال ارق هناك، يا بلال أذن، يا بلال أظهر شريعة الإسلام، يا بلال أظهر مكانة هذه الأمة، يا بلال لن يرقى إلى مكانك أحد لأنك أنت الذي عملت ووصلت إلى هذه المنزلة. نحن لا ننظر يا بلال بسبب تعاليم الكتاب العزيز إلى أصلك، إلى لونك، إنما ننظر إلى عملك. ومن هنا أزال الإسلام كل الحواجز النفسية من المجتمع، وأزال الضلالات العقلية والفكرية والعقبات التشريعية، وأخذ بيد بلال بن رباح إلى أقدس مكان في العالم الإسلامي، إلى الكعبة، إلى قبلة المسلمين. وهذا كله في بدايات دعوة الإسلام. ما المراد من هذا يا إخوتي؟ إلا أن الإسلام يعلي هذا الجانب، لأننا سنجد بعد ذلك أن البشرية في أطوارها حتى بعد وجود هذه التعاليم الإسلامية الراسخة والمبادئ الإلهية، نجد الناس دائما يأنفون، الذين هم في منزلة معينة يراها الآخرون أنها مكانة رفيعة، هؤلاء حينما يخلدون إلى الكسل والعجز ويريدون أن يسوغوا كسلهم وعجزهم، جعلوا لأنفسهم مكانة دون سواهم حتى يسوغوا لأنفسهم عدم العمل. ومن هنا حينما يأتي عامل من غيرهم هم يغضون من مكانته، أما الإسلام فما غض من ذلك، لأجل أن يفتح المكان. نحن سنجد فيما بعد في التاريخ الاقتصادي كله أنه كانت هنالك مهن معينة مبنية على التمايز الاجتماعي، ينظر إليها بدناء لأنه لا يمارسها إلا فلان وفلان، ولو كانت تخدم المجتمع وتقوم بشأنه. هذا كله يتعارض مع نظرة الإسلام إلى المهن وإلى العمل وإلى تعظيم العمل. وإلى جعله عبادة من العبادات. لكننا إخوتي المستمعين والمستمعات سنرجئ الحديث عن هذا، عن تقسيم المهن وثقافة العيب في المهن ونظرة الإسلام إليها إلى درسنا المقبل ولقائنا القادم بإذن الله. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع إضاءات اقتصادية من القرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور ماجد بن محمد الكندي، تنفيذ رائدة بنت أحمد العامرية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 68 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 74 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. وهناك سؤال ختمنا به لقاءنا الماضي يتعلق بالمصدر المؤول من أن وما دخلت عليه، على جعل أن مصدرية لا تفسيرية، فما محل هذا المصدر من الإعراب؟ تقدير الكلام: وأوحى ربك إلى النحل بأن اتخذي من الجبال بيوتا، يقال أوحى إليه بكذا، وعلى هذا يكون تقدير الكلام: أوحى ربك إلى النحل باتخاذ الجبال بيوتا. فالمصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في محل نصب على نزع الخافض، ويجوز أن يكون الخافض مؤثرا وإن نزع، وعلى هذا فالمصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في محل جر اسم مجرور بالخافض المنزوع، وذلك الخافض وهو الباء يكون متعلقا بالفعل أوحى، والتقدير على جهة التقريب أوحى باتخاذ الجبال بيوتا. والجملة الفعلية أوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا يجوز فيها أن تكون جملة استئنافية، فهي جملة لا محل لها من الإعراب، ويجوز أن تكون معطوفة على الجملة والله أنزل من السماء ماء، فهي جملة معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، فتكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب أيضا، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 69 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 74 بعد 200 من المصحف الشريف: ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. ثم كلي من كل الثمرات جملة فعلية معطوفة على الجملة اتخذي من الجبال بيوتا، وثم هنا قد تكون للمهلة الرتبية لا للمهلة الزمنية، وكثيرا ما تأتي ثم في عطفها جملة على جملة للمهلة الرتبية، والمراد أن يشار إلى مقام المذكور بعد ثم، فإنه مما يجب أن يهتم به، أو مما يجب أن يكون مثار الاهتمام، لأنه بعد أكل الثمرات يكون الشيء العظيم في هذا الباب، وهو خروج ذلك الشراب من بطونها على تلك الكيفية العجيبة، وقد جعل الله تبارك وتعالى هذا الأمر لهذا المخلوق دون غيره من المخلوقات التي تشابهه. ثم حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، كلي فعل أمر مبني على حذف النون لأنه اتصلت به ياء المخاطبة، وياء المخاطبة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. من كل الثمرات من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ومن هنا للتبعيض، والمعنى ثم كلي بعض تلك الثمرات. كلي اسم مجرور بمن، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وهو مضاف الثمرات مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وكان يمكن أن يقال ثم كلي من الثمرات، فأتي بكل لتكون دالة على التكثير، فإن الثمرات التي تأكل منها هذه المخلوقات كثيرة، وقد أراد القرآن أن يشير إلى هذا المعنى ليتفرع عن ذلك اختلاف ألوان ذلك الشراب، وهي خصيصة ذكرها الحق تبارك وتعالى عند قوله يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. الثمرات مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، ومن متعلق بالفعل كلي، كلي من كل الثمرات. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر من والفعل كلي، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر من متعلق بذلك الفعل. والجملة كلي من كل الثمرات جملة لا محل لها من الإعراب، لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، وهي اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. وقد تقدم أن تلك الجملة قد تكون جملة صلة الموصول الحرفي أن، وقد تكون جملة تفسيرية، فهي على الوجهين جملة لا محل لها من الإعراب، فتكون الجملة التي عطفت عليها جملة لا محل لها من الإعراب أيضا، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. فاسلكي سبل ربك ذللا. الفاء حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. أسلكي فعل أمر مبني على حذف النون، لأنه اتصلت به ياء المخاطبة، وياء المخاطبة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. وهذا الفعل وهو الفعل سلك يأتي على معنيين، فيكون بمعنى أسلك كقول الحق تبارك وتعالى في سورة الحجر كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، فسلك هناك بمعنى أسلك. ويأتي سلك قاصرا أو لازما غير متعد، ويكون بمعنى مر كما هو الحال في هذا الموضع من الكتاب العزيز. فمعنى أسلكي مري، أي فمري في سبل ربك ذللا، هذا هو المعنى من حيث التقريب. وعلى هذا يكون سبل ليس منتصبا على أنه مفعول به، بل هو منتصب على نزع الخافض، والمعنى فاسلكي في سبل ربك، أو المعنى فمري في سبل ربك. ومن المعلوم أن الخافض إذا نزع انتصبت الكلمة، كقول الله تبارك وتعالى واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، والمعنى واختار موسى من قومه. فلما نزع الخافض وهو من انتصبت الكلمة وهي كلمة قومه. وكذلك الشأن في هذا الموضع من القرآن الكريم، لما نزع الخافض وهو في انتصبت الكلمة على هذه الصفة، فقيل فاسلكي سبل ربك ذللا، على أن جماعة من المعربين قد جعلوا سبل منتصبة على أنها مفعول به، ولعل ذلك عندهم على التوسع. فإنه يجوز في الاسم الذي يكون منتصبا على نزع الخافض وجوه في الإعراب، فيجوز أن يقال سبل منصوب على نزع الخافض، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ويجوز أن يكون ظرفاً على المجاز أو ظرفاً على التوسع، وعلى هذا يقال في الإعراب سبل مفعول فيه أو ظرف منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ويجوز أن يكون مفعولاً به على التوسع، إذ إن الفعل اللازم أجري مجرى الفعل المتعدي أو عومل معاملة الفعل المتعدي، وعلى هذا الوجه يقال في الإعراب سبل مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ولعل الذين جعلوه مفعولا به جنحوا إلى هذا الوجه من وجوه الإعراب، ولعلهم لم يتنبهوا إلى أن سلك يأتي متعديا ويأتي لازما، فجعلوا هذا الموضع كموضع سورة الحجر عند قول الحق تبارك وتعالى: كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. ويجوز أن يكون شبيها بالمفعول به، وهذا عند من يفرق بين المفعول به والشبيه بالمفعول به، فإذا عدي اللازم أو أجري اللازم أو القاصر مجرى المتعدي فنصب من غير حرف جر، جعلوا ذلك المنصوب شبيها بالمفعول به لا مفعولا به، وعلى هذا يقال في الإعراب سبل شبيه بالمفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وهو مضاف، ربي مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه. ذللا، هذه الكلمة هي جمع، والمفرد ذلول، فاسلك سبل ربك ذللا، والمراد منقادة لما خلق له. وقد جاء في كتاب العين للإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي العماني: الذل مصدر الذلول، أي المنقاد من الدواب. الذل مصدر الذلول أي المنقاد من الدواب. ذل يذل، ودابة ذلول بينة الذل، ومن كل شيء أيضا، يقال هذا الوصف لكل شيء من المخلوقات. وذللته تذليلا، أي هو من هذا الباب. ويأتي الذل أيضا مصدر الذليل، ولذلك جاء في كتاب العين: والذل مصدر الذليل، ذل يذل وكذلك الذلة. فهذا المصدر وهو الذل قد يكون مصدر الذلول وقد يكون مصدر الذليل. والذلل هنا جمع، والمفرد ذلول، فاسلكي سبل ربك ذللا. والذلول المنقاد، بحيث يكون منقادا تمام الانقياد لما خلق له أو لما جعل له، فاسلكي سبل ربك ذللا. وهذه الكلمة وهي كلمة ذللا يجوز أن تكون منتصبة على أنها حال من كلمة سبل، فاسلكي سبل ربك مذللة، أي مذللة لك تلك السبل، بحيث تسير وترجع تلك المخلوقات من غير أن يكون هناك ما يمنعها، فإن الله تبارك وتعالى قد أودع فيها من الفطرة ما يجعلها تعود إلى أدراجها من غير أن يكون عندها شيء من التيه أو شيء من الغلط في الوصول إلى مكانها الذي جعلت فيه خليتها. حكمة بالغة من الحق تبارك وتعالى. ويجوز في ذللا أن تكون حالا من الياء التي وقعت فاعلا للفعل سلكي، والمراد بذلك النحل، أي فاسلكي مذللة بحيث تنقاد تمام الانقياد لما خلقت له. والخلاصة أن كلمة ذلل جمع والمفرد ذلول، وهذه الكلمة اسم فاعل وإعرابها حال، ويجوز أن تكون حالا من سبل ربك، ويجوز أن تكون حالا من الياء التي وقعت فاعلا للفعل سلك فسلكي، فهي حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها. الجملة الفعلية فاسلك سبل ربك ذللا، ما حكمها من حيث الإعراب؟ مسألة يكون الجواب عنها في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: المجد.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ذكر ومنافع. إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم جميعا أيها المستمعون والمستمعات الكرام، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم ذكر ومنافع. في هذا العالم الذي نعيش فيه نجد بأن أسوأ ما يمكن أن يؤثر في مقدرات الأمم والشعوب موضوع الانقسامات والاختلافات التي حذر الله سبحانه وتعالى منها، وذكر بأن عاقبتها وخيمة. يقول الله تبارك وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ويقول الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولذلك نجد بأن شعيرة الحج تقدم أعظم صورة للوحدة بين المسلمين، فليست هنالك شعارات لفئة محددة من الناس، وليست هنالك نداءات لفرقة من الناس، وليس هنالك ما يردد من هنا وهناك لأجل جهة من الجهات، فنجد هذه الوحدة متمثلة واقعا حيا واضحا ملموسا. فهنالك وحدة في المكان، فأولئك الحجيج على كثرة عددهم وتنائي بلدانهم اجتمعوا جميعا في مكان واحد في مكة المكرمة، كما قال الله تعالى: ليشهدوا منافع لهم. كذلك أيضا هنالك وحدة في الزمان. يقول الله تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات، في نفس الأيام وفي نفس مسار الشعائر وبنفس الترتيب، كأن الأمة تجسدت في شخص واحد. كذلك أيضا من صور الوحدة المظهر الذي يجمع أولئك الحجيج، نعم، مظهر واحد، لباس واحد، يرددون نفس الكلمات، يرددون التلبية الموحدة، فيلبي هذا من المشرق وذلك من المغرب، يرد عليه بعبارات واحدة لا اختلاف فيها وبتناغم واحد، وجميع تلك الحشود متجهة إلى وجهة واحدة، الصغير والكبير، الرجل والمرأة، وهذا ما يجسد الوحدة في أعظم صورها. لا فرق هنالك بين عربي وأعجمي، أو بين أبيض وأسود، أو بين من كان في الشرق ومن كان في الغرب، بل لا يوجد هنالك فوارق بين من كان غنيا أو كان فقيرا، تمثلوا جميعا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. وقبل ذلك قول الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وكذلك أيضا نجد في هذه العبادة من مظاهر هذه الوحدة أن الحج فيه تقبل للآخر، وكذلك رغم ما يكون من تغير في أشكالهم وألوانهم، إلا أن ذلك لا يزيدهم إلا تآلفا ومحبة ومودة. وأيضا نجد التعاون بينهم واضحا جليا في أعظم صوره. ومن هنا نجد بأن هذه الرسالة التي يقوم الحج بإعطائها لجميع من أكرمه الله تعالى بأداء هذه العبادة. هذه الرسالة هي رسالة الوحدة والوئام، وبأن هذه الأمة هي أمة واحدة، آمالها واحدة، وقلبها قلب واحد، وهمومها هموم واحدة، وتطلعاتها أيضا تطلعات واحدة. فيكون ذلك دليلا على تماسكها وقوتها، وما جعله الله سبحانه وتعالى من عناصر التمكين لها في الأرض. لو فهم المسلمون هذه الرسالة وأدركوا معانيها لانتهت الكثير من الخلافات والكثير مما يقع به التصارع ويقع به عدم وحدة الكلمة. وكأن الحج يقول لنا كونوا أمة واحدة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع شمل الأمة، وأن يؤلف بين قلوبها، وأن يجعلها أمة واحدة متماسكة كقلب رجل واحد. إنه سميع قريب مجيب الدعاء. ونصل بذلك أيها المستمعون والمستمعات الكرام إلى نهاية هذا اللقاء، على أمل أن نلقاكم بعون الله تعالى في لقاء قريب قادم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج ذكر ومنافع، إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي. رب

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم.

ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة

فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، فقصص القصص.

0: صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ الشيخ سهل ياسين من آيات الله البينات.
1: حوار وأنوار، برنامج يسلط الضوء على العبادات والمعاملات والأخلاق والقيم والمبادئ، مع طرح موسع لبعض القضايا المعاصرة. حوار وأنوار، برنامج من إعداد وتقديم مبارك بن محمد المياحي، ضيف البرنامج الدكتور داود بن سليمان الحصار، إخراج هاني بن سعيد السعدي.
2: الحمد لله الذي علمنا ما لم نعلم، وفهمنا ما لم نفهم، وهدانا إلى الطريق الأقوم، والصلاة والسلام على خير من علم وتعلم. أخوتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في برنامج حوار وأنوار. برنامج حوار وأنوار برنامج حواري نناقش فيه جملة من القضايا الدينية والدنيوية في حياة الإنسان. البرنامج يسلط الضوء على العبادات والمعاملات والأخلاق والقيم والمبادئ، مع طرح موسع لبعض القضايا المعاصرة. وكما هي العادة، أستاذنا الذي نتشرف بالحوار معه بإذن الله تعالى الأستاذ الدكتور داود بن سليمان الحصار، وذلك عبر أثير هذه الإذاعة المباركة، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذنا الفاضل في هذا اللقاء المتجدد من برنامج حوار وأنوار.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بك أخي وبجميع المتابعين والمستمعين لهذا البرنامج الجميل. الحمد لله القائل في كتابه العظيم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. سبحانه جعل في اختلاف الليل والنهار عبرة لأولي العقول والأبصار. لم يخلقنا في هذه الدنيا عبثا، ولم يتركنا سدى، بل أنزل الكتب وأرسل الرسل ليضعنا سبحانه وتعالى على سبيل النور والهدى. والصلاة والسلام على خير معلم ومرشد وموجه، القائل في سنته: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وصدق الله عز وجل إذ قال فيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفهما وفقها وحكمة. وأهلا وسهلا ومرحبا بك أخي مرة أخرى، وبجميع المستمعين والمتابعين لهذا البرنامج الجميل واللطيف حوار وأنوار.
2: وأهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذنا الفاضل مرة أخرى كذلك، وبالمستمعين الأكارم الذين يتابعون عبر أثير هذه الإذاعات المباركة. ما زال الحديث مستمرا عن حسن علاقة المرء بالآخرين، والحديث كذلك مستمر عن الأفعال والأعمال التي بالفعل تعين المرء على أن يحسن علاقته بالآخرين، حتى توقفنا في اللقاء الماضي ونحن نتحدث عن الغيبة والنميمة أستاذنا الفاضل، وعن الكذب. هنا يتبادر إلي تساؤل أستاذنا الفاضل، والشيء بالشيء يذكر، دعنا نقول أيضا من حسن علاقة المرء بالآخرين عندما يستمع إلى شخص وهو يذكر الآخرين، ماذا على هذا الشخص؟ هل عليه أن يوقف هذا الإنسان عن الحديث، أو ماذا عليه؟ هل عليه أن يتأكد من بعض الأخبار كذلك أستاذنا الفاضل؟
3: بطريقة أو بأخرى ينكر عليه هذا الأمر، يقول له بأن الغيبة والنميمة مما يصدع المجتمع، وهذا ليس من عادات المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبرنا بطريقة جميلة في إنكارها مثل هذه المناكر، فيقول: من رأى منكم منكرا
2: فليغيره
3: بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. طبعا يعني قد يشترك الإنسان في المعصية مع أخيه المسلم أحيانا، طبعا الغيبة
4: بسكوتي.
3: نعم الغيبة والنميمة أو الغيبة، دعنا نأخذ الغيبة مثلا،
4: نعم.
3: لا تتحقق إلا بوجود يعني اثنين أو ثلاثة، يعني مثلا واحد لا يكتب عليه غيبة لأنه لا يتحدث مع أحد،
4: نعم.
3: لكنه لو ذكر
4: في ملأ،
3: نعم في الملأ أو مع شخص آخر تعتبر غيبة لأنه اغتاب، نعم. ذلك الرجل،
4: وسكوت الطرف الآخر هل يعتبر بالفعل مشارك،
3: نعم مشارك لتلك المعصية أو، نعم. لتلك الغيبة، عليه أن ينكر عليه ذلك الأمر، لأن هذه لا تتحقق إلا بأطراف، يعني لا ليست من طرف واحد إنما لأطراف متكلم ومستمع. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام ينهى الصحابة فيقول لهم لا تذكروا أمامي أحد من الصحابة،
4: نعم.
3: لأنني أحب أن أخرج وقلبي منشرح أو صدري منشرح،
4: نعم.
3: وهذا تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة أنه لا يذكر،
4: هذه نبوي عجيب،
3: نعم، نعم. إنسان أمام إنسان، لا تأتي بخبر إنسان أمام إنسان وأنت تريد الإنقاص من شأن ذلك الرجل. والمجتمعات الآن مليئة بمثل هذه الآفة، آفة اللسان الخبيثة،
4: نعم.
3: وخاصة أن الغيبة تجدها في يعني يكاد يكون في جميع طبقات المجتمع، وهذه رسالة لأنفسنا ورسالة لغيرنا أن نبتعد عن الغيبة، لأن الغيبة تصدع المجتمعات. وقد يأتي الإنسان بشيء لا يوجد في ذلك الرجل الذي تحدث عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا إن لم يكن فيه فقد بهته، يعني أتيت ببهتان
4: أشد
3: وأتيت بذنب أشد وأعظم. فالإنسان دائما لا بد أن يتثبت وأن لا يذكر الناس بلسانه أبدا إلا ذكر الخير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول قل خيرا أو اصمت، تكلم بالخير أو لا تتكلم، ماذا تستفيد؟ هل أنت المحاسب؟ هل أنت الحاكم في هذا الأمر؟ الحكم لله والله هو الذي يحاسب العباد. دائما الإنسان عليه أن يشتغل بعيوب نفسه ولا يشتغل بعيوب غيره، حتى لا يقع في الغيبة ولا يقع في النميمة ولا يقع في الكذب ولا يقع
4: السخرية من الآخرين،
3: نعم. وهذا ما،
4: نعم.
3: سنأتيه أيضا،
4: نعم.
3: أنه أيضا يعني السخرية سنتحدث عنها أيضا مما، نعم. يفكك أيضا يعني المجتمعات. فدعنا الآن في آفات اللسان، الكذب، نعم. والغيبة والنميمة وشهادة الزور. الله عز وجل امتدح عباده فقال والذين لا يشهدون الزور،
4: نعم.
3: وإذا مروا باللغو مروا كراما. شهادة الزور أيضا من المعاصي العظيمة وتعتبر آفة من آفات اللسان، أن يشهد الإنسان شهادة ليس هو فيها ولا تمتد يده فيها بشيء، وإنما أتي به وأعطي شيئا من المال
4: مقابل، نعم.
3: نعم حتى يشهد تلك الشهادة ليهلك نفسه ويهلك غيره في الدنيا والآخرة. فالإنسان ينبغي أن لا يشهد إلا بما رأى، ما شهدنا إلا بما علمنا، لا تشهد إلا بما علمت ولا تشهد إلا بما سمعت في الموقف نفسه، ولا يعني تشهد إلا بما رأيت أنت سمعت بنفسك وكنت في الموقف وطلب منك الشهادة، أو مثلا رأيت بعينك أو تكلمت معهم في هذا الموضوع
4: وتخاف
3: أو تكون يعني،
4: نعم، تخاف أن تشهد. إذا كان أنت شاهد على حقيقة، المرء إذا كان شاهد على حقيقة ورأى وسمع ويطلب للشهادة وهو فوق ذلك يخاف أن يدلي بالشهادة،
3: نعم. نعم. الإنسان لأن المؤمن دائما يخاف، لأن شهادة الزور يهلك فيها أول شيء لنفسه،
4: نعم.
3: هلاك لنفسه وهلاك لغيره، قد تغيب حقوق بشهادة الزور. وأنتم تعلمون بأن يعني غياب الحقوق يعني أمر ليس بالأمر يعني السهل أن ينتقل حق من من من مستحق إلى غيره. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني القليل من أموال الناس
4: يورث
3: النار، فما بالكم بالكثير؟ قال ولو كان شيئا يسيرا يا رسول الله، قال ولو كان عرق من إراك، فما بالك أن تنقل يعني مبنى أو أرض أو تشهد في أمر وتخرج تلك الأرض من مستحقيها إلى غيرهم، أليس ذلك مما يهلك الإنسان في الدنيا والآخرة؟ لا تستقيم حياته ولا تستقيم آخرته بتلك الشهادة التي أدلى بها مقابل أن يعطى شيئا من متاع الدنيا الذي لا يعادل شيء. فالإنسان دائما يحذر من شهادة الزور. وعندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال ألا أخبركم بالسبع الموبقات، قالوا بلى يا رسول الله، ذكر من بينها وشهادة الزور. شهادة الزور من الموبقات، ومعنى الموبقات أنها توبق، يعني تؤدي بصاحبها إلى النار مباشرة.
4: هي نفسها أستاذنا الفاضل اليمين الغموس؟
3: لا، شهادة الزور تختلف عن اليمين الغموس.
4: نعم.
3: اليمين الغموس أن يكذب الإنسان.
4: نعم.
3: يعني يأتي يحلف بالله سبحانه وتعالى. نعم. بأن هذا الأمر له وهو ليس له أصلا، هذاك أتي به ليشهد، وهذا يحلف بالله سبحانه وتعالى أنه يعني هذا الشيء له وهو ليس له، يمين غموس تغمس بصاحبها في نار جهنم. ومن آفات اللسان أيضا اليمين، أن يكثر الإنسان من اليمين الكاذبة.
4: نعم.
3: ولعلنا سنتعرض له إن شاء الله في يعني الحلقات المقبلة، فهي أيضا من آفات اللسان. ربنا جل وعلا ينهانا أن نجعل الله سبحانه وتعالى عرضة لأيماننا.
4: لقد أدركنا الوقت أستاذنا الفاضل.
3: إذا كان الوقت قد انتهى فإننا إن شاء الله سنكمل الحديث في اللقاء المقبل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، لك محياها ومماتها، ربنا اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حوار وأنوار من إعداد وتقديم مبارك بن محمد المياحي، وضيف البرنامج الدكتور داود بن سليمان الحصار، إخراج هاني بن سعيد السعدي.
5: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
6: وهذا البلد الأمين.
7: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الآن نصة خاشعين إلى تلاوة مباركة يتلوها على مسامعكم القارئ داود بن زهران العنبري. أعوذ

يأكله الذئب وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن

الحادية عشرة صباحاً، الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان. نشرة الأخبار استهلها بالعناوين: واشنطن تترقب رداً إيرانياً على مقترحها وسط تصعيد عسكري ميداني في مضيق هرمز. حزب الله اللبناني يعلن مهاجمة قاعدتين عسكريتين في شمال إسرائيل ردا على غارات في لبنان. وروسيا وأوكرانيا توافقان على وقف لإطلاق النار لمدة 3 أيام بدءا من اليوم. قالت الولايات المتحدة إنها تتوقع ردا إيرانيا قريبا على أحدث مقترحاتها لإنهاء الحرب في مضيق هرمز وسط تصاعد الاشتباكات في المضيق. وشهدت الأيام الماضية أكبر مواجهة التصعيد منذ بدء وقف إطلاق النار الشهر الماضي، رغم تأكيد واشنطن وطهران اقترابهما من اتفاق ينهي الحرب. وأكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن بلاده تنتظر الرد الإيراني وتأمل أن يمهد لمفاوضات جادة بشأن تسوية النزاع. في المقابل أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع اشتباكات بين القوات الإيرانية وسفن أمريكية في مضيق هرمز، بينما أعلن الجيش الأمريكي استهداف سفينتين مرتبطتين بإيران ومنعهما من دخول ميناء إيراني. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن وقف إطلاق النار لا يزال صامدا رغم تبادل إطلاق النار، مؤكدا أن البحرية الأمريكية ردت على هجمات استهدفت مدمرات أمريكية في مضيق هرمز. واتهمت إيران الولايات المتحدة بخرق الهدنة عبر استهداف ناقلة نفط وسفن إيرانية وتنفيذ غارات قرب جزيرة قشم، فيما نفت القيادة المركزية الأمريكية تعرض قطاعها البحرية لأي أضرار. قال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة عدلت مشروع قرار قدمته إلى مجلس الأمن الدولي يطالب إيران بوقف الهجمات ومنع زرع الألغام في مضيق هرمز وسط توقعات باستمرار معارضة الصين وروسيا. وأظهرت مسودة القرار حذف بند تفعيل الفصل 7 من ميثاق الأمم المتحدة الذي يتيح فرض عقوبات أو اللجوء إلى العمل العسكري، ولم يحدد بعد موعد التصويت على المشروع في وقت أكدت فيه موسكو وبكين سابقا رفضهما لأي قرارات قد تمهد لتصعيد عسكري ضد طهران. واعتبرت روسيا أن مشاريع القرارات الأحادية والتصعيدية قد تؤدي إلى موجة جديدة من التوتر في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن موسكو وبكين عطلتا مشروعا مماثلا الشهر الماضي باستخدام حق النقد. أعلن حزب الله اللبناني شن هجومين على قاعدتين عسكريتين شمال إسرائيل، أحدهما بالصواريخ قرب نهاريا والآخر بمسيرات انقضاضية على قاعدة جوية ردا على غارة إسرائيلية في لبنان. وأكد الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ ورصد سقوط صواريخ أخرى في مناطق مفتوحة، فيما دوت صفارات الإنذار في عدد من مدن شمال إسرائيل. في المقابل أسفرت الضربات الإسرائيلية على جنوب لبنان عن مقتل 10 أشخاص بينهم طفلان وثلاث نساء وفق وزارة الصحة اللبنانية، وسط استمرار الغارات على مناطق عدة في الجنوب والبقاع. وتأتي التطورات بالتزامن مع تحركات دبلوماسية لبنانية قبيل جولة مفاوضات مرتقبة مع إسرائيل في واشنطن منتصف مايو لبحث تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى هدنة مؤقتة بين روسيا وأوكرانيا لمدة 3 أيام تبدأ اليوم السبت وتستمر حتى 11 من مايو الجاري، وتشمل الهدنة وقف جميع الأنشطة العسكرية إضافة إلى تبادل 1000 أسير من كل جانب، وفق ما نشره ترامب على منصة تروث سوشيال.
في المقابل تبادلت موسكو وكييف الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار الذي أعلنته كل منهما بشكل منفصل خلال الفترة الماضية. وأعرب ترامب عن أمله في أن تمثل هذه الهدنة بداية لإنهاء الحرب المستمرة بين البلدين، مؤكدا استمرار التقدم في المحادثات السياسية. هذا وأعلنت السلطات الأوكرانية اندلاع حريق غابات داخل منطقة الحظر الإشعاعي المحيطة بمحطة تشيرنوبل النووية شمال أوكرانيا، بعد هجوم بطائرتين مسيرتين روسيتين وفق تقارير رسمية. وأوضحت إدارة المنطقة أن النيران امتدت على مساحة تقدر بنحو 1100 هكتار وسط صعوبات تواجه فرق الإطفاء بسبب الطقس الجاف والرياح القوية ووجود ألغام أرضية. وأكدت وزارة الداخلية الأوكرانية أن مستويات الإشعاع لا تزال ضمن الحدود الطبيعية حتى صباح اليوم، وتعد منطقة تشيرنوبل موقعا لأكبر كارثة نووية في التاريخ بعد الحادث الذي وقع في أحد مفاعلات المحطة عام 1986 وتسبب في انتشار سحاب مشعة عبر أوروبا. قتل أكثر من 30 شخصا في هجومين استهدف بلدتين بوسط مالي في تصعيد جديد للعنف، وأفادت مصادر محلية وأمنية بأن الهجومين أسفرا عن عشرات القتلى والمفقودين، فيما أشارت تقديرات غير رسمية إلى أن الحصيلة قد تتجاوز 50 قتيلا. وأعلن الجيش المالي تنفيذ عملية عسكرية في المنطقة أسفرت عن مقتل نحو 10 مسلحين دون تقديم تفاصيل إضافية. وتبنت جماعة مسلحة الهجوم قائلة أنهما استهدفا مسلحين موالين للحكومة وسط استمرار التوتر الأمني في وسط مالي. طمأنت منظمة الصحة العالمية إلى أن خطر تفشي فيروس هانتا عالميا منخفض جدا رغم ظهور إصابات على متن سفينة سياحية في المحيط الأطلسي ووفاة 3 ركاب. وأكدت المنظمة أن الفيروس لا ينتقل بسهولة بين البشر، مشددة على أنه ليس كوفيد جديد، فيما تم تسجيل 8 حالات بينهما 3 وفيات مرتبطة بسلالة الأنديز من الفيروس. وتتجه السفينة MV هونديوس إلى جزر الكناري الإسبانية لإخلائها، بينما يخضع عشرات الركاب والطاقم للمراقبة والعلاج في عدة دول. ولا تزال السلطات الصحية تحقق في مصدر العدوى في وقت تواصل فيه فرق الصحة تتبع المخالطين في عدد من الدول بعد نزول ركاب من السفينة خلال رحلتها. ارتفع عدد ضحايا الانفجار الذي وقع في مصنع للألعاب النارية في الصين مطلع الأسبوع إلى 37 قتيلا، فيما لا يزال شخص واحد في عداد المفقودين بحسب ما أفاد به التلفزيون الحكومي. وذكرت قناة CCTV أن الحادث وقع يوم الاثنين في مصنع تابع لشركة ليونغ تشوانغ بمدينة ليوانغ في مقاطعة هونان، وكانت حصيلة سابقة قد أشارت إلى مقتل 27 شخصا قبل أن ترتفع أعداد الضحايا بعد عمليات البحث والإنقاذ. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 10 أفراد وشركات بعضها في الصين وهونغ كونغ بتهمة دعم إيران في الحصول على أسلحة ومواد تدخل في تصنيع طائرات مسيرة. وتأتي العقوبات قبيل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين، وفي ظل تعثر الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب مع إيران. وشملت العقوبات شركات في الصين وهونغ كونغ وروسيا البيضاء وإيران، متهمة بتسهيل شراء الأسلحة وتحويل الأموال وتوريد مكونات تستخدم في الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية. ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت اليوم بعد تبادل الضربات الجوية بين الولايات المتحدة وإيران،
وسط مخاوف بشأن مستقبل وقف إطلاق النار وحركة الملاحة في مضيق هرمز. وسجل خام برنت عند التسوية 101.29 دولار للبرميل، فيما بلغ خام غرب تكساس الوسيط 95.42 دولارا للبرميل، رغم انخفاض العقدين بأكثر من 6% أسبوعيا. أفادت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أن أسعار المواد الغذائية العالمية ارتفعت في إبريل الشهر الثالث على التوالي، مدفوعة بزيادة أسعار الزيوت النباتية نتيجة الاضطرابات في الشرق الأوسط. وبلغ متوسط مؤشر أسعار الأغذية التابع للمنظمة 130.7 نقاط في إبريل، بارتفاع وصل إلى 1.6% مقارنة بمستواه المعدل في مارس. ختام النشرة، تذكير بالعناوين. واشنطن تترقب ردا إيرانيا على مقترحها وسط تصعيد عسكري ميداني في مضيق هرمز. حزب الله اللبناني يعلن مهاجمة قاعدتين عسكريتين في شمال إسرائيل ردا على غارات في لبنان. وروسيا وأوكرانيا توافقان على وقف لإطلاق النار لمدة 3 أيام بدءا من اليوم. انتهت نشرة الأخبار، شكرا لطيب استماعكم، دمتم في حفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين الأكارم مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عباس إمام جمعة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

0: هكذا أيها الأحبة، ومن آيات الله البينات أنصتنا معكم إلى تلاوة عطرة مباركة.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: كلوا

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال

أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا.

قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم

فاصبر إن العاقبة للمتقين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ويا قوم

تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ.

بينهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا

عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله

رَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين.

فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب.

إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله؟

إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب

لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت

رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطَعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ

مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم

مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفر

كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب.

الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة

فزادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة

لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم

فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير.

وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون.

إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين

0: استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا لشكره ودليلا على جلالة قدره، حمدا لائقا بجلاله وجماله، فائقا على كل حمد لجزيل نواله وشرف كماله، حمدا لا ينفد إلى الأبد ولا يحصر جمعه بعدد ولا يحصى في الغاية إلى أمد. والصلاة والسلام على رسول الله الممجد ونبيه المسدد الذي جمع المحامد كلها فسماه محمد. اللهم إنا نسألك توفيق أهل الهدى وأعمال أهل اليقين ومناصحة أهل التوبة وعزم أهل الصبر وجد أهل الخشية وطلب أهل الرغبة وتعبد أهل الورع وعرفان أهل العلم، حتى نخافك مخافة تحجزنا عن معصيك، كي نعمل بطاعتك عملا نستحق به رضاك ونستوجب به رحمتك، ونتوكل في أمورنا كلها عليك، إنك على كل شيء قدير. إلهنا، إلهنا، وقف السائلون ببابك، ولاذ الفقراء بجنابك، ورست سفينة المساكين على ساحل عبابك. إلهنا، إلهنا، كما وعدت عبادك أن ينالهم كرمك لمن أخلص لك أعماله، فتجاوز بقبول التوبة ممن غرق منا في بحر ذنوبه وآثامه. إلهنا، إلهنا، كما قابلت المحسنين بإحسانهم إحسانا، فامنن على العاصين منا بالتوبة والعفو منك كرما وامتنانا. اللهم اجعل لنا حظا ونصيبا من كل خير قدرته في دياجير الليالي وسبحات النهار.
2: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
3: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: اللهم لك الحمد ولك الشكر.

0: سترته.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين الأكارم مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عباس إمام جمعة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا

ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه

تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف

0: داود. صدق الله العلي العظيم.
1: استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عباس إمام جمعة من إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ذكر ومنافع.
3: الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم جميعا أيها المستمعون والمستمعات الكرام، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم ذكر ومنافع. في هذا العالم الذي نعيش فيه نجد بأن أسوأ ما يمكن أن يؤثر في مقدرات الأمم والشعوب موضوع الانقسامات والاختلافات التي حذر الله سبحانه وتعالى منها، وذكر بأن عاقبتها وخيمة. يقول الله تبارك وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ويقول الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولذلك هنالك شعارات لفئة محددة من الناس، وليست هنالك نداءات لفرقة من الناس، وليس هنالك ما يردد من هنا وهناك لأجل جهة من الجهات، فنجد هذه الوحدة متمثلة واقعا حيا واضحا.

0: واضحا ملموسا، فهنالك وحدة في المكان. فأولئك الحجيج على كثرة عددهم وتنائي بلدانهم اجتمعوا جميعا في مكان واحد في مكة المكرمة، كما قال الله تعالى: ليشهدوا منافع لهم. كذلك أيضا هنالك وحدة في الزمان، يقول الله تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات، في نفس الأيام وفي نفس مسار الشعائر وبنفس الذي يجمع أولئك الحجيج. نعم، مظهر واحد، لباس واحد، يرددون نفس الكلمات، يرددون التلبية الموحدة، فيلبي هذا من المشرق وذلك من المغرب، يرد عليه بعبارات واحدة لا اختلاف فيها وبتناغم واحد. وجميع تلك الحشود متجهة إلى وجهة واحدة، الصغير والكبير، الرجل والمرأة، وهذا ما يجسد الوحدة في أعظم صورها. لا فرق هنالك بين عربي وأعجمي، أو بين أبيض وأسود، أو بين من كان في الشرق ومن كان في الغرب، بل لا يوجد هنالك فوارق بين من كان غنيا أو كان فقيرا، تمثلوا جميعا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. وقبل ذلك قول الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وكذلك أيضا نجد في هذه العبادة من مظاهر هذه الوحدة أن الحج فيه تقبل للآخر، وكذلك رغم ما يكون من تغير في أشكالهم وألوانهم، إلا أن ذلك لا يزيدهم إلا تآلفا ومحبة ومودة. وأيضا نجد التعاون بينهم واضحا جليا في أعظم صوره. ومن هنا نجد بأن هذه الرسالة التي يقوم الحج بإعطائها لجميع من أكرمه الله تعالى بأداء هذه العبادة، هذه الرسالة هي رسالة الوحدة والوئام، وبأن هذه الأمة هي أمة واحدة، آمالها واحدة، وقلبها قلب واحد، وهمومها هموم واحدة، وتطلعاتها أيضا تطلعات واحدة. فيكون ذلك دليلا على تماسكها، وفهم المسلمون هذه الرسالة وأدركوا معانيها، لانتهت الكثير من الخلافات والكثير مما يقع به التصارع ويقع به عدم وحدة الكلمة. وكأن الحج يقول لنا: كونوا أمة واحدة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع شمل الأمة، وأن يؤلف بين قلوبها، وأن يجعلها أمة واحدة متماسكة كقلب رجل واحد. إنه سميع قريب مجيب الدعاء. ونصل بذلك أيها المستمعون والمستمعات الكرام إلى نهاية هذا اللقاء، على أمل أن نلقاكم بعون الله تعالى في لقاء قريب قادم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج ذكر ومنافع، إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.

0: استمعنا في الدقائق الماضية إلى تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم تلاها الشيخ ياسر القرشي.
1: الله أكبر الله أكبر الله

كان في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزوج

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية، شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي.
1: ويبدأ الخارج بالإخلاص، ومن حقوق الناس بالخلاص، وبعده يكفر الأيمان ويصل الأرحام والجيران.
2: وعز جنده وهزم الأحزاب،
0: وبمشاركة مجموعة من طلابه
3: جمعتها من درسنا المفيد عن شيخنا حمود ذي التأييد، وذاك عند شرحه للجوهري في مسجد الحشاة وسط المغدر، نظمتها درا لكل مسلم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بارك الله فيكم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. آمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. آمين. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك. آمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. آمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. آمين. وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمين. اجعل لنا كل صعب سهلا. آمين. بارك الله فيكم. آمين. نعم، شو أخذ درس أخذناه؟ أن الحاج يؤمر بماذا؟ بأن يتعلم مناسك الحج وحدوده وواجباته ومسنوناته ومكروهاته ومحظوراته، حتى إيش؟ حتى يعبد الله على بصيرة. نعم، العبادة تحتاج إلى علم، أليس كذلك؟
2: بلى.
0: والله عز وجل لا يعبد بالجهل وإنما يعبد بالعلم. فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هل لا سألوا إذا لم يعلموا؟ فإن شفاء العي السؤال. تعلموا العلم فإن تعلمه قربة إلى الله عز وجل، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة. وإن العلم لا ينزل بصاحبه في موضع الشرف والرفعة، والعلم زين لأهله في الدنيا والآخرة. من تعلم العلم لله عز وجل وعمل به حشره الله يوم القيامة آمنا ويرزق الورود على الحوض. نعم، ذكرنا معكم هناك في الدرس الماضي من 7 أحاديث تبين اهتمام الصحابة رضوان الله عليهم رجالا ونساء بالسؤال عما بدا لهم من أمور الحج. 7 أحاديث أعطيناكم، هل حفظتم تلك الأحاديث؟ حفظتموها؟ وليكن تسويف، سنحفظها سنحفظها لنحفظوها. نعم، عنوان الدرس هذا ما يؤمر به من أراد الحج، ما يؤمر به من أراد الحج. انتبهوا، ما يؤمر به من أراد الحج. السفر الحج رحلة روحية شاقة يتجشم الحاج فيها صعاب، ويرتكب فيها الأخطار، ويقطع فيها الفيافي والقفار، وينفق فيها الأموال. لماذا؟ لينال بذلك ثواب الله عز وجل، لينال بذلك ثواب الله ومغفرته وجنته. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ولذلك كان الحاج مامورا، كان الحاج مامورا بآداب. نعم، هذه الآداب نذكر منها ما تيسر. حيث أنتم تحبون النظم نذكر لكم يعني بعض هذه الآداب في بعض الأبيات. ويبدأ الخارج بالإخلاص، ويبدأ الخارج يعني الخارجين للحج، ويبدأ الخارج بالإخلاص ومن حقوق الناس بالخلاص، وبعده يكفر الأيمان ويصل الأرحام والجيران. خروجه في أول النهار يوم الخميس جاء في الآثار، وبعد هذا يقصد الطريق لحجه ويصحب الرفيق، لأنه قد جاء في الرفيق مقدم أيضا على الطريق. يوسع الزاد لكي يتسع خلقه فيعطيا أو يمنع. نعم، احفظوا الأبيات زين ونحن نذكرها إن شاء الله شيئا فشيئا. فيبدأ الخارج بالإخلاص، الإخلاص لله عز وجل، بأن يكون عمله لله عز وجل، لا يريد بذلك رياء ولا سمعة، لا يريد بذلك غرضا دنيويا، وإنما قصد بذلك امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى ورغبة في ثوابه وخوفا من عقابه، يكون عمله لمن؟ لله عز وجل. وليحذر الرياء، وليحذر الرياء. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الرياء يحبط العمل كما يحبطه الشرك. في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك فيه غيري فهو له كله وأنا أغنى الشركاء عن الشرك. وما أمروا نعم إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. نعم. فالعبادة ما تكون عبادة ولا تعتبر عبادة إلا إذا كانت خالصة لله سبحانه وتعالى، خالصة من الرياء، نعم، ومن العجب. نعم. لابد من الإخلاص في العمل. نعم. تقوى الشرك الأصغر. فالرياء سماه الرسول صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر، وسماه أيضا إيش الشرك؟ ماذا؟
2: خفي.
0: الخفي. نعم. التقوى الشرك الأصغر فإنه أخفى من نملة سوداء في صخرة صماء في ليلة ظلماء. يعرف ينبغي الإنسان يكون يفتش تفتيش دقيق خوفا إيش من الرياء. نعم. حتى يكون عمله خالصا لله سبحانه وتعالى. ولذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم من سأله عن عندما قال اتقوا الشرك الأصغر فإنه أخفى من نملة سوداء في صخرة صماء في ليلة ظلماء، قال بعضهم: كيف نتقيه وهو على هذا الحال؟ أو كما قال، فأجابه عليه الصلاة والسلام: قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه. أكملوا تحفظون هذا الدعاء. نعم. إيش يقول؟ اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. نعم. هذا أهم شيء. نعم. ينبغي المسلم يقول هذا الدعاء على الأقل في كل يوم كم مرة؟
2: ثلاث مرات.
0: ثلاث مرات. أنتم تقولون ذلك ثلاث مرات، الحمد لله. إذا قال المساء وذكر الصباح ما تقول ثلاث مرات؟ اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. نعم. هذا أهم شيء، الإخلاص لله سبحانه وتعالى. نعم. فقد يعمل الإنسان أعمالا كثيرة تصير هباء منثورا بسبب إيش؟ بسبب الرياء، بسبب العجب. نعم. فالرياء يحبط العمل. نعم. طيب. ومن حقوق الناس بالخلاص، ومن حقوق الناس بالخلاص، تقدم الكلام على هذا. هي تقدم الكلام على هذا عند قول الناظم هنا: بعد قضاء الدين والضمان عما جنى في سالف الزمان. ولا بأس التكرار مسقط الأفكار، وخاصة حقوق الناس. حقوق الناس لابد الإنسان يعتني بها ويهتم بها حتى إيش؟ حتى يردها إلى أهلها. وليس بالأمر الهين، ما يتساهل شيء من أمور أموال الناس ولو كانت قليلة. نعم. ومن حقوق الناس بالخلاص، يردها إلى أهلها. نعم. ولو كانت قليلا من أي وجه كانت: اختلاس، سرقة، اغتصاب، احتيال. ولو حكم لك بذلك المال حاكم، فحكم الحاكم لا يحل شيئا حرمه الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ وتقدم الكلام على هذا. نعم. طيب. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. زي ما عندك مثلا أموال، لو أعطيت كل ذي حق حقه لم يبقى شيء معك لأداء فريضة الحج، ماذا تعمل؟ هل يسقط عنك الحج؟ ولا تذهب تلك الأموال مغتصبة أو المسروقة أو الذي فيها حق للناس تذهب بها إلى الحج؟ لا، تؤدي الحقوق إلى أهلها أولا. فإذا لم يبقى معك شيء فأنت غير مستطيع. والله سبحانه وتعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فأنت هنا غير مستطيع، ما كذاك؟ طيب. فهنا ذكرنا عنه سابقا أيضا أن لاب الإنسان يقضي ما عليه من الديون، ما كذاك؟ هذا إذا كان الإنسان عليه ديون نعم. والأموال التي معه ما تكفي إلا لتلك الديون، هل يذهب إلى الحج؟ الجواب، الجواب لا، عليه ديون ولكن عنده أموال، عنده بيوت، عنده نخيل، عنده عقارات، عنده أشياء، لكن عليه دين. يعني لو خرج إلى الحج ومات قبل أن يرجع ليؤدي الحقوق إلى أهلها، لكن الحال الأموال موجودة وفيها صكوك وفيها مثلا شهود، ما بتغيب الأموال. لو مثلا إنسان عليه مثلا أكل حال 10,000 ريال مثلا لشخص، وكتب له فيها صك شرعي، قال أنا أريد أن أذهب إلى الحج، وهذه إن شاء الله سأدفعها لك بعد رجوعي، وإن أكل حال صار حال، فهذه الصك معك صك شرعي.

0: ينبغي الإنسان أن تكون وصيته مكتوبة تحت رأسه كل وقت، ينبغي يكون وصيته موجودة. لكن خاصة أنا يريد أن يسافر الحج، والسفر الحج فيه مشقة، وهلك الحال للسفر قطعة من العذاب، أليس كذلك؟ وهلك الحال مظنة للهلاك، ينبغي أن يوصي بما له وما عليه، يكون عنده وصية، وصية مكتوبة، والوصية على كل حال فيها شهود، يكتب ما قد يكون هناك هو عليه حقوق لم يتمكن من أدائها قبل الحج، لكن عنده أموال يوصي بها. نعم، يوصي بما عليه من الضمانات، من حقوق الناس، من لكل حال الديون، هذه من الأشياء الواجبة، بخلاف مثل الأشياء التي أشياء المندوبة إذا أراد أن يتبرع بشيء أو ذلك. ومن وصية مما يجب الإيصاء به وصية الأقربين، انتبهوا، وصية الأقربين يعني واجبة ولا ما واجبة ولا مندوبة؟ واجبة. ما الدليل على وجوبها؟ تفضل، منكم يذكر آية؟
1: نعم،
0: تفضل.
2: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين.
0: أحسنت. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، شو معنى خيرا؟ المال، مال كثير. إن ترك خيرا وصية للوالدين والأقربين. من فالوصية للأقربين واجبة. وهنا مما ينبغي التنبيه والانتباه أن كثير من الناس يعني أهملوا هذه الوصية. إن بعضهم لم يوصي، وكثير من الناس يوصون للأقربين ولكنهم يوصون بالشيء القليل، تجده يوصي بآلاف مؤلفة بعشرات الآلاف، للمسجد الفلاني، للفريق الفلاني، مثلا لبناء مدرسة، لمئات الآلاف. عندما يأتي وصية الأقربين وبمئة ريال ولأقاربه الذين لا يرثون من مال شيء بمئة ريال عماني، مئة كبارها. شوف عليك عندما الوصي عندما ينفذ الوصية يلقى مكتوب مئة ريال، يلقى الأقربين 3000 شخص، كيف يقسم مئة ريال على 3000 شخص؟ يعني هذا من أشياء التي ينبغي التنبيه عليها والانتباه لها. يوصل أقربين مثلاً ب10000 ب20000 5000، قليل واحد تجد واصي لأقاربه يعني بألف ريال، عادي كثير واجد ألف ريال، يعني تجد يكتب 50، تجد يكتب من 20، يكتب 100 ريال. أنا واحد من نفسي قسمت وصية، قسمت وصية واحد بده 50 بيسة، 50 حتى واحد يستحسي واحد كلها مصالك ولا 50 بيسة، 50 بيسة وشيء حرف المشرق وحرف المغرب. يعني انتبهوا ونبهوا غيركم. وهنا أيضا مما ينبغي التنبيه عليه والانتباه له أن بعض الكتاب عندما يكتبون وصية الأقربين يقولون وأوصى لفقراء، وأوصى بمئة ريال عماني لفقراء الأقربين. لا، هذا إذا كان هو يبغى يوصي لفقراء الأقربين لا بأس يوصي على حدة الفقراء، لكن هذه الوصية عامة للجميع. الله سبحانه وتعالى يقول كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين سواء كانوا فقراء أو أغنياء. هي صلة يعني بعد الموت، فالإنسان يحسن إلى أقاربه ويصل أقاربه في الحياة، ولكنه لابد من صلتهم بعد الموت بأن يوصي لهم بشيء من المال إذا ترك خيرا، إذا ترك مالا كثيرا. انتبهوا. نعم، وينبغي لكل واحد أن يوصي، مثلا أراد الحج أو لم يرد الحج، لكن عاد عنده إراد الحج، ينبغي الإنسان يكون لكل حال يصفي حساباته هنا. نعم، يحاسب نفسه حساب دقيق عن إيش، عما قناه فيما مضى من الزمان. ونبهناكم سابقا لو وجد الإنسان مثلا عليه ضمان وهو صبي صغير، كما عاد الصبيان الأولاد الصغار يعني يختلسون شيء من الأموال، يسرقون شيء من الأموال، يدخلون أموال الناس مثلا، يأخذون شيء من الأشجار.

0: عليك، حيث انه وانتبه وتذكر هو كبير، يتخلص يتخلص من هذا الشيء، ما يبقى ان سقط عنه الضمان لانه كان صغيرا غير مكلف. له حقوق، حقوق الناس لابد من ادائها. طيب، ويبدا الخارج بايش؟ بالاخلاص، ومن حقوق الناس بالخلاص. زين، وبعده يكفر الأيمان، وبعده يكفر الأيمان ويصل الأرحام والجيران. كذلك أيضا من أراد الحج أيضا عليه أن يكفر، أن يتخلص من جميع التبعات، ومن بين هذه التبعات كفارات، قد تكون عليه كفارات يمين، أو عليه كفارات قتل، أو عليه كفارات صوم، أو عليه شيء من الكفارات التي سواء كان كفارة مرسلة أو كفارة مغلظة. ويكفر الأيمان، الأيمان جمع يمين، وعليه أن يكفر ما عليه من الكفارات سواء كفارة يمين أو كفارة قتل أو كفارة صوم أو كفارة صلاة عندما يقول بوجوبها، لابد حتى يخرج وهو صافي ما عليه شيء، ما يش عليه تباعه. نعم، لأن خارج لحج بيت الله الحرام يطهر نفسه من الذنوب تطهيرا، حين لا يبدأ بذلك قبل أن يخرج. نعم، ما يكون هناك عليه تباعه. طيب، لبس في الكفارات، قال يكفر الأيمان. الكفارة أنتم عرفتم أنها قسمان، كفارة مرسلة وكفارة مغلبة. نعم، الكفارة المرسلة الحال تجب على من حنث في يمينه، تجب على من حنث في يمينه، من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي ما هو خير. نعم، والكفارة اليمين بينها الله سبحانه وتعالى في قوله عز من قائل، فأبو سلطان،
1: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون.
0: أحسنت، شكرا. إن شاء الله نقف الآن هنا عند كفارة اليمين، وبعده يكفر الأيمان. نريد نعطيكم كذا نبذة عن كفارة عن يمين المرسلة وعن يمين المغلبة، ولو نبذة بسيطة حتى يستفيد السامع وتستفيدوا أنتم. نعم، طيب، نكتفي الآن بهذا القدر لأن الوقت قد انتهى. وبارك الله فيكم وسدد خطاكم ويسر أموركم وشرح صدوركم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله وارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي، وبمشاركة مجموعة من طلابه، تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية، شذرات إسلامية، شذرات إسلامية. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ننصت وإياكم إلى كتاب الله وقراءة الشيخ عمر بن محمد الرواحي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد.

روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله وقتكم بذكره وشكره وحسن عبادته، وطابت نفوس مشرقة في رحاب هدايته. التصاميم لغة بصرية مؤثرة تنقل الأفكار وتعزز الهوية وتلفت الانتباه وتبني التجارب المميزة الداعمة للرسالة المحققة للأهداف بفاعلية عالية. وفي رحاب الإسلام نجد التصاميم تعكس الجمال والاتزان، كما تخدم المعاني وتعزز القيم، هي موصلة للرسالة بذلك النقاء البصري الذي يراعي الذوق ويعزز السمات الإسلامية الراقية. ألوان وأشكال هي لغة عميقة معبرة عن القيم، مترجمة للأفكار فتجسدها إلى واقع محسوس. وفي عالمنا اليوم نجد دخول التصاميم كافة مجالات الحياة، نجدها في التعليم والإعلام والتجارة والإرشاد وغيرها. هي وسيلة مؤثرة لها دورها البالغ في تشكيل الوعي وبناء الانطباعات وتوجيه السلوك. والمصمم الواعي يدرك أن عمله ليس من قبيل الترف البصري، إنما هو صاحب رسالة لها معانيها السامية والمؤثرة في النفوس والأذهان. وحينما يعنى المصمم بحسن تنسيقه وجمال عرضه، فسيكون عونا على إيصال الحقائق لتكون أكثر وضوحا بما يدني المعاني ويجعل الخير أكثر حضورا وجاذبية. ومن هنا يتجلى البعد الإيماني لهذا التخصص ليكون جسرا لغرس القيم وتنمية الفضائل ونشر المحامد ولفت الانتباه إلى المكارم وتذكير الناس بما ينفعهم دينا ودنيا. وهذه التصاميم لها بعدها المجتمعي العظيم، فهي مسهمة في رفع الذوق العام لدى الناس وتقوية هوية المجتمع وأصالته، مع تعزيز الهوية البصرية للمؤسسات والجهات والمشروعات بأنواعها. والمصمم حينما يتقن عمله مخلصا فهو شريك في بناء مجتمع يتميز وعيا وجمالا. والتصاميم الهادفة من الضرورة بمكان في كل وسيلة ومرفق وميدان، وتزداد مع هذا الاتساع والتنوع في وسائل التواصل والمنصات. إنه مجال رحب للإبداع المسؤول. أبدع لربك واهب الإبداع، واسلك سبيل المستبين الواعي. يا من سعى يوحي الجمال بسعيه، نعم الذي يسعى له والساعي. فهيا بنا لله ربنا مع كل صاحب رسالة يستحضر نيته ويصفي طويته ويجعل من عمله ذا أثر طيب مهما طال الزمن. روائع
1: القطوف. كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طهارة المكان وطهارة القلب، ومع برنامجكم المبارك نسك نفتح أبواب التأمل في آيات الحج لنعيش معاني النسك هداية وسلوكا، نصاحب فيه الآيات خطوة بخطوة لنرتقي في أداء الشعائر إلى حضور القلب وإخلاص القصد في عراس المشاعر. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. بعد أن تعرفنا على مقصد الرحلة وتأملنا آيات البيت الحرام وعشنا معاني الأمن والسكينة فيه، يأتي هذا التوجيه الإلهي لنبي الله إبراهيم عليه السلام ليبين لنا أن هذا البيت ليس فقط موضع قصد وزيارة، بل هو موضع طهارة ظاهرة وباطنة. بعدما بوأه هذه المكانة السامية وجعله مرجعا يرجع إليه للعمارة والعبادة، ألا يشرك في هذا البيت مع الله شيئا. فقد أمر الله تعالى خليله إبراهيم عليه السلام أن يطهر البيت، فقال: وطهر بيتي، أي طهره من الأنجاس الحسية ومن كل ما ينافي قدسيته، وطهره كذلك من الشرك والمعاصي ليبقى موضعا خالصا لعبادة الله. أيها المستمعون والمستمعات، في هذا إشارة إلى أن تعظيم البيت لا يكون ببنائه فقط، بل هو معهد لإقامة شعائر الدين وحفظ حرمته وتطهيره مما لا يليق به، بحيث يشترط ألا يدخله مشرك. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ثم بين سبحانه من يشرفهم هذا المكان، فقال: للطائفين والقائمين والركع السجود. فذكر أنواع العبادة التي تقام في هذا البيت من طواف وقيام وركوع وسجود، وكأن هذا المكان خلق ليكون ميدانا متكاملا للعبادة. وفي هذا تنبيه للحاج ألا يقتصر على عبادة واحدة، بل يجمع بين أنواع الطاعات، فيكون قلبه حاضرا ولسانه ذاكرا وجوارحه خاشعة. كما أن طهارة المكان تستدعي طهارة الداخل إليه، فلا يليق بمن يدخل بيت الله الحرام أن يحمل في قلبه حقدا أو في لسانه فحشا أو في عمله معصية، بل ينبغي أن يكون طاهر الظاهر والباطن. أخي الحاج، إذا كان الله تعالى قد أمر بتطهير بيته، فطهر قلبك من الغل والحقد والحسد قبل أن تطأه قدمك، ونق سريرتك من حب المعصية والذنب قبل أن تدخله، فإن الله ينظر إلى القلوب قبل الأجساد. واحذر أيها الحاج فعل المعصية في بيته الحرام، فإنه مقام شريف وبيت مقدس وحرم آمن، ولتعلم وأنت في حرم الله أن له حقوق وكذلك عليه محاذير، عرفنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: لا ينفر صيدها ولا يقطع شجرها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد ولا يختلى خلاها. وأبيح لنا قتل الهوام وبعض المؤذيات، كما قال عليه السلام: خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحدات والفأرة والعقرب والكلب العقور. فيا رب طهر قلوبنا كما طهرت بيتك، ونق نفوسنا كما نقيت حرمك، واجعلنا من أهل الطاعة والخشوع الذين إذا دخلوا بيتك دخلوه بقلوب طاهرة ونفوس خاشعة.
0: نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ ماجد الحازمي.

على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفعل

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ طارق عبد الباسط.

استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ طارق عبد الباسط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون.

يفرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه

إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني.

معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم.

أجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا

يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأخذ

سحرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط

أأطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب؟

هود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد

رزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب

بعزيز. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سواء

الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود

أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك

وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد

ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب.

خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير

منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتم

0: وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. صدق الله العلي العظيم.
1: أنصتنا إلى الشيخ شهريار برهيزكار من كتاب الله الكريم.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ذكر ومنافع. إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم جميعا أيها المستمعون والمستمعات الكرام، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم ذكر ومنافع. في هذا العالم الذي نعيش فيه نجد بأن أسوأ ما يمكن أن يؤثر في مقدرات الأمم والشعوب موضوع الانقسامات والاختلافات التي حذر الله سبحانه وتعالى منها، وذكر بأن عاقبتها وخيمة. يقول الله تبارك وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ويقول الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولذلك نجد بأن شعيرة الحج تقدم أعظم صورة للوحدة بين المسلمين، فليست هنالك شعارات لفئة محددة من الناس، وليست هنالك نداءات لفرقة من الناس، وليس هنالك ما يردد من هنا وهناك لأجل جهة من الجهات، فنجد هذه الوحدة متمثلة واقعا حيا واضحا ملموسا. فهنالك وحدة في المكان، فأولئك الحجيج على كثرة عددهم وتنائي بلدانهم اجتمعوا جميعا في مكان واحد في مكة المكرمة، كما قال الله تعالى: ليشهدوا منافع لهم. كذلك أيضا هنالك وحدة في الزمان، يقول الله تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات، في نفس الأيام وفي نفس مسار الشعائر وبنفس الترتيب، كأن الأمة تجسدت في شخص واحد. كذلك أيضا من صور الوحدة المظهر الذي يجمع أولئك الحجيج، نعم، مظهر واحد، لباس واحد، يرددون نفس الكلمات، يرددون التلبية الموحدة، فيلبي هذا من المشرق وذلك من المغرب، يرد عليه بعبارات واحدة لا اختلاف فيها وبتناغم واحد، وجميع تلك الحشود متجهة إلى وجهة واحدة، الصغير والكبير، الرجل والمرأة، وهذا ما يجسد الوحدة في أعظم صورها. لا فرق هنالك بين عربي وأعجمي، أو بين أبيض وأسود، أو بين من كان في الشرق ومن كان في الغرب، بل لا يوجد هنالك فوارق بين من كان غنيا أو كان فقيرا، تمثلوا جميعا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. وقبل ذلك قول الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وكذلك أيضا نجد في هذه العبادة من مظاهر هذه الوحدة أن الحج فيه تقبل للآخر، وكذلك رغم ما يكون من تغير في أشكالهم وألوانهم، إلا أن ذلك لا يزيدهم إلا تآلفا ومحبة ومودة. وأيضا نجد التعاون بينهم واضحا جليا في أعظم صوره. ومن هنا نجد بأن هذه الرسالة التي يقوم الحج بإعطائها لجميع من أكرمه الله تعالى بأداء هذه العبادة، هذه الرسالة هي رسالة الوحدة والوئام، وبأن هذه الأمة هي أمة واحدة، آمالها واحدة، وقلبها قلب واحد، وهمومها هموم واحدة، وتطلعاتها أيضا تطلعات واحدة. فيكون ذلك دليلا على تماسكها وقوتها، وما جعله الله سبحانه وتعالى من عناصر التمكين لها في الأرض. لو فهم المسلمون هذه الرسالة وأدركوا معانيها لانتهت الكثير من الخلافات والكثير مما يقع به التصارع ويقع به عدم وحدة الكلمة. وكأن الحج يقول لنا كونوا أمة واحدة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع شمل الأمة، وأن يؤلف بين قلوبها، وأن يجعلها أمة واحدة متماسكة كقلب رجل واحد. إنه سميع قريب مجيب الدعاء. ونصل بذلك أيها المستمعون والمستمعات الكرام إلى نهاية هذا اللقاء، على أمل أن نلقاكم بعون الله تعالى في لقاء قريب قادم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع برنامج ذكر ومنافع، إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 68 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 74 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. وهناك سؤال ختمنا به لقاءنا الماضي يتعلق بالمصدر المؤول من أن، وما الكلام وأوحى ربك إلى النحل بأن اتخذي من الجبال بيوتا؟ يقال أوحى إليه بكذا، وعلى هذا يكون تقدير الكلام أوحى ربك إلى النحل باتخاذ الجبال بيوتا. فالمصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في محل نصب على نزع الخافض، ويجوز أن يكون الخافض مؤثرا وإن نزع، وعلى هذا فالمصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في محل جر اسم مجرور بالخافض المنزوع، وذلك الخافض وهو الباء يكون متعلقا بالفعل أوحى، والتقدير على جهة التقريب أوحى باتخاذ الجبال بيوتا. والجملة الفعلية أوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا يجوز فيها أن تكون جملة استئنافية، فهي جملة لا محل لها من الإعراب، ويجوز أن تكون معطوفة على الجملة والله أنزل من السماء ماء، فهي جملة معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، فتكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب أيضا، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 69 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 74 بعد 200 من المصحف الشريف: ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. ثم كلي من كل الثمرات جملة فعلية معطوفة على الجملة اتخذي من الجبال بيوتا. وثم هنا قد تكون للمهلة الرتبية لا للمهلة الزمنية، وكثيرا ما تأتي ثم في عطفها جملة على جملة للمهلة الرتبية، والمراد أن يشار إلى مقام المذكور بعد ثم، فإنه مما يجب أن يهتم به أو مما يجب أن يكون مثار الاهتمام، لأنه بعد أكل الثمرات يكون الشيء العظيم في هذا الباب، وهو خروج ذلك الشراب من بطونها على تلك الكيفية العجيبة، وقد جعل الله تبارك وتعالى هذا الأمر لهذا المخلوق دون غيره من المخلوقات التي تشابهه. ثم حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. كلي فعل أمر مبني على حذف النون لأنه اتصلت به ياء المخاطبة، وياء المخاطبة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. من كل الثمرات من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ومن هنا للتبعيض، والمعنى ثم كلي بعض تلك الثمرات. كلي اسم مجرور بمن، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، الثمرات مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وكان يمكن أن يقال ثم كلي من الثمرات، فأتي بكل لتكون دالة على التكثير، فإن الثمرات التي تأكل منها هذه المخلوقات كثيرة. وقد أراد القرآن أن يشير إلى هذا المعنى ليتفرع عن ذلك اختلاف ألوان ذلك الشراب، وهي خصيصة ذكرها الحق تبارك وتعالى عند قوله: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. الثمرات مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، ومن متعلق بالفعل كلي، كلي من كل الثمرات. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر من والفعل كلي، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر من متعلق بذلك الفعل. والجملة كلي من كل الثمرات جملة لا محل لها من الإعراب، لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، وهي اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. وقد تقدم أن تلك الجملة قد تكون جملة صلة الموصول الحرفي أن، وقد تكون جملة تفسيرية، فهي على الوجهين جملة لا محل لها من الإعراب، فتكون الجملة التي عطفت عليها جملة لا محل لها من الإعراب أيضا، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. فاسلكي سبل ربك ذللا. الفاء حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. أسلكي فعل أمر مبني على حذف النون، لأنه اتصلت به ياء المخاطبة، وياء المخاطبة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. وهذا الفعل وهو الفعل سلك يأتي على معنيين، فيكون بمعنى أسلك كقول الحق تبارك وتعالى في سورة الحجر: كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. فسلك هناك بمعنى أسلك. ويأتي سلك قاصرا أو لازما غير متعد، ويكون بمعنى مر، كما هو الحال في هذا الموضع من الكتاب العزيز. فمعنى أسلكي مري، أي فمري في سبل ربك ذللا، هذا هو المعنى من حيث التقريب. وعلى هذا يكون سبل ليس منتصبا على أنه مفعول به، بل هو منتصب على نزع الخافض، والمعنى فاسلكي في سبل ربك، أو المعنى فمري في سبل ربك. ومن المعلوم أن الخافض إذا نزع انتصبت الكلمة، كقول الله تبارك وتعالى: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، والمعنى واختار موسى من قومه. فلما نزع الخافض وهو من، انتصبت الكلمة وهي كلمة قومه. وكذلك الشأن في هذا الموضع من القرآن الكريم، لما نزع الخافض وهو في، انتصبت الكلمة على هذه الصفة، فقيل: فاسلكي سبل ربك ذللا. على أن جماعة من المعربين قد جعلوا سبل منتصبة على أنها مفعول به، ولعل ذلك عندهم على التوسع. فإنه يجوز في الاسم الذي يكون منتصبا على نزع الخافض وجوه في الإعراب، فيجوز أن يقال سبل منصوب على نزع الخافض، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ويجوز أن يكون ظرفا على المجاز أو ظرفا على التوسع، وعلى هذا يقال في الإعراب سبل مفعول فيه أو ظرف منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ويجوز أن يكون مفعولا به على التوسع، إذ إن الفعل اللازم أجري مجرى الفعل المتعدي أو عمل معاملة الفعل المتعدي. وعلى هذا الوجه يقال في الإعراب سبل مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ولعل الذين جعلوه مفعولا به جنحوا إلى هذا الوجه من وجوه الإعراب، ولعلهم لم يتنبهوا إلى أن سلك يأتي متعديا ويأتي لازما، فجعلوا هذا الموضع كموضع سورة الحجر عند قول الحق تبارك وتعالى كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. ويجوز أن يكون شبيها بالمفعول به، وهذا عند من يفرق بين المفعول به والشبيه بالمفعول به، فإذا عدي اللازم أو أجري اللازم أو القاصر مجرى المتعدي فنصب من غير حرف جر جعلوا ذلك المنصوب شبيها بالمفعول به لا مفعولا به. وعلى هذا يقال في الإعراب سبل شبيه بالمفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وهو مضاف، ربي مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه. ذللا، هذه الكلمة هي جمع والمفرد ذلول، فاسلكي سبل ربك ذللا، والمراد منقادة لما خلق له. وقد جاء في كتاب العين للإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي العماني الذل مصدر الذلول أي المنقاد من الدواب. الذل مصدر الذلول أي المنقاد من الدواب. ذل يذل، ودابة ذلول بينة الذل، ومن كل شيء أيضا، يقال هذا الوصف لكل شيء من المخلوقات. وذللته تذليلا أي هو من هذا الباب. ويأتي الذل أيضا مصدر الذليل، ولذلك جاء في كتاب العين والذل مصدر الذليل، ذل يذل وكذلك الذلة. فهذا المصدر وهو الذل قد يكون مصدر الذلول وقد يكون مصدر الذليل. والذلل هنا جمع والمفرد ذلول، فاسلكي سبل ربك ذللا. والذلول المنقاد بحيث يكون منقادا تمام الانقياد لما خلق له أو لما جعل له، فاسلكي سبل ربك ذللا. وهذه الكلمة وهي كلمة ذللا يجوز أن تكون منتصبة على أنها حال من كلمة سبل، فاسلكي سبل ربك مذللة أي مذللة لك تلك السبل، بحيث تسير وترجع تلك المخلوقات من غير أن يكون هناك ما يمنعها، فإن الله تبارك وتعالى قد أودع فيها من الفطرة ما يجعلها تعود إلى أدراجها من غير أن يكون عندها شيء من التيه أو شيء من الغلط في الوصول إلى مكانها الذي جعلت فيه خليتها. حكمة بالغة من الحق تبارك وتعالى. ويجوز في ذللا أن تكون حالا من الياء التي وقعت فاعلا للفعل سلكي، والمراد بذلك النحل، أي فاسلكي مذللة بحيث تنقاد تمام الانقياد لما خلقت له. والخلاصة أن كلمة ذلل جمع والمفرد ذلول، وهذه الكلمة اسم فاعل وإعرابها حال، ويجوز أن تكون حالا من سبل ربك، ويجوز أن تكون حالا من الياء التي وقعت فاعلا للفعل سلك فسلكي، فهي حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها. الجملة الفعلية فاسلك سبل ربك ذللا، ما حكمها من حيث الإعراب؟ مسألة يكون الجواب عنها في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.

0: صدق الله العظيم. استمعتم قبل قليل إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، قرأها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن.

0: كريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي. إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمعون الكرام والمستمعات الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد، دروس وعبر من مشهد قرآني، ولا زلنا في سورة هود عليه السلام ومع مشاهد سيدنا صالح عليه السلام مع قومه ثمود. إذن عندما أغروه بالكلام على أنه كان مرجوا فيهم قبل أن يدعو دعوته، قال لهم صالح عليه السلام ردا على ما قالوه، قال: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. ويا قومي هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. أحذرهم من الاقتراب من الناقة ونسبها إلى الله عز وجل، ناقة الله، هذه نسبة التشريف كما قلنا، فكل النوق لله، لله ما في السماوات وما في الأرض. هذه ناقة الله لكم آية فذروها اتركوها تأكل في أرض الله، هذه أرض، هذه ناقة الله وهذه أرض الله، ولذلك لا تمسوها بسوء، لأن فعلكم هذا سيكون عاقبته فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها، لاحظ معي كما قلنا في اللقاءات الماضية، فعقروها. فهل كل ثمود قاموا بعقر الناقة أم أن هذا فعل من بعضهم أو من واحد منهم؟ إذ انبعث أشقاها، انبعث شخص واحد، انبعث مفرد، لكنه ينسب هذا الفعل وهذا الإجرام إليهم جميعا. فعقروها فقال: تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. وهنا العقاب لا يكون فقط عقابا بدنيا، بل هنا يدخل العقاب النفسي، أن المهلة التي لهم هي محددة بالضبط، أن الله تبارك وتعالى أوحى إلى صالح متى يأتيهم العذاب بعد أن قاموا بإجرامهم في عقر الناقة. فقال: تمتعوا في داركم ثلاثة أيام. طبعا ليست المتعة هنا مقصود منها يعني الأمر أنه يأمرهم بالاستمتاع أو يبيح لهم الاستمتاع، ولكن هنا تهكم. تمتعوا في داركم، داركم هذه التي هي الأصل أنها مكان الأمن ومكان الاستقرار ومكان الراحة، هذا المكان هو الذي سيكون مكان عذابكم ومكان قلقكم ومكان خوفكم. تمتعوا في داركم ثلاثة أيام، محدد بالوقت. ثم قال: ذلك وعد غير مكذوب. سبحان الله، يذكر بعض المفسرين أن حتى أحوالهم تغيرت في خلال هذه الأيام الثلاثة، فيذكرون أن وجوههم قد اصفرت في أول يوم، ثم احمرت في اليوم الثاني، ثم سودت في اليوم الثالث. وعلى أي حال، إذا كان هذا صحيحا أو غير صحيح، فهنا نأخذ من هذا، من هذا النص الشريف: تمتعوا في داركم ثلاثة أيام، أن العقاب يأتيهم في صورة العقاب النفسي. هذا الإنسان الذي يترقب ساعة الصفر واليوم الأول يمر ثقيلا بائسا، فيه الكرب وفيه الشدة، وهذا الذي يكابر لا يريد أن يرضخ ولا يريد أن يستجيب ولا يتوب ولا يؤوب إلى الله عز وجل، وإلا فنبيهم عليه السلام بين ظهرانيهم، فما الذي يجعلهم لا يتوبون ولا يرجعون إلى الله عز وجل إلا الاستكبار والعتو والبغي والظلم والجهل، ذلك وعد غير مكذوب. وفي اللقاء القادم نكمل ما في هذا المشهد من الدروس والعبر، فأترككم أيها الإخوة والأخوات في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات المستمعون المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طهارة المكان وطهارة القلب، ومع برنامجكم المبارك نسك نفتح أبواب التأمل في آيات الحج لنعيش معاني النسك هداية وسلوكا، نصاحب فيه الآيات خطوة بخطوة لنرتقي في أداء الشعائر إلى حضور القلب وإخلاص القصد في عراس المشاعر. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. بعد أن تعرفنا على مقصد الرحلة وتأملنا آيات البيت الحرام وعشنا معاني الأمن والسكينة فيه، يأتي هذا التوجيه الإلهي لنبي الله إبراهيم عليه السلام ليبين لنا أن هذا البيت ليس فقط موضع قصد وزيارة، بل هو موضع طهارة ظاهرة وباطنة. بعدما بوأه هذه المكانة السامية وجعله مرجعا يرجع إليه للعمارة والعبادة، ألا يشرك في هذا البيت مع الله شيئا، فقد أمر الله تعالى خليله إبراهيم عليه السلام أن يطهر البيت، فقال: وطهر بيتي، أي طهره من الأنجاس الحسية ومن كل ما ينافي قدسيته، وطهره كذلك من الشرك والمعاصي ليبقى موضعا خالصا لعبادة الله. أيها المستمعون والمستمعات، في هذا إشارة إلى أن تعظيم البيت لا يكون ببنائه فقط، بل هو معهد لإقامة شعائر الدين وحفظ حرمته وتطهيره مما لا يليق به، بحيث يشترط ألا يدخله مشرك. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ثم بين سبحانه من يشرفهم هذا المكان، فقال: للطائفين والقائمين والركع السجود، فذكر أنواع العبادة التي تقام في هذا البيت من طواف وقيام وركوع وسجود، وكأن هذا المكان خلق ليكون ميدانا متكاملا للعبادة. وفي هذا تنبيه للحاج ألا يقتصر على عبادة واحدة، بل يجمع بين أنواع الطاعات، فيكون قلبه حاضرا ولسانه ذاكرا وجوارحه خاشعة، كما أن طهارة المكان تستدعي طهارة الداخل إليه، فلا يليق بمن يدخل بيت الله الحرام أن يحمل في قلبه حقدا أو في لسانه فحشا أو في عمله معصية، بل ينبغي أن يكون طاهر الظاهر والباطن. أخي الحاج، إذا كان الله تعالى قد أمر بتطهير بيته، فطهر قلبك من الغل والحقد والحسد قبل أن تطأه قدمك، ونق سريرتك من حب المعصية والذنب قبل أن تدخله، فإن الله ينظر إلى القلوب قبل الأجساد. واحذر أيها الحاج فعل المعصية في بيته الحرام، فإنه مقام شريف وبيت مقدس وحرم آمن، ولتعلم وأنت في حرم الله أن له حقوق وكذلك عليه محاذير عرفنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: لا ينفر صيدها ولا يقطع شجرها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد ولا يختلى خلاها. وأبيح لنا قتل الهوام وبعض المؤذيات كما قال عليه السلام: خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحداة والفأرة والعقرب والكلب العقور. فيا رب طهر قلوبنا كما طهرت بيتك، ونق نفوسنا كما نقيت حرمك، واجعلنا من أهل الطاعة والخشوع الذين إذا دخلوا بيتك دخلوه بقلوب طاهرة ونفوس خاشعة.
2: نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، إضاءات اقتصادية من القرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور ماجد بن محمد الكندي. تنفيذ رائدة بنت أحمد العامرية.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأيها الإخوة المستمعون والمستمعات عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع برنامجكم المتجدد هذا إضاءات اقتصادية في القرآن الكريم، نواصل بإذن الله تعالى الإبحار في هذه الشريعة الإسلامية، وكيف أن النظرة إلى الاقتصاد كانت تجعل للاقتصاد وللوصول إلى مرحلة الرواج أسسا عامة كلها تؤدي بإذن الله سبحانه وتعالى إلى استغلال كل الموارد الاقتصادية. بينا بفضل الله تعالى منذ حلقتين في هذا البرنامج أن الشريعة الإسلامية مع نظرتها إلى المال وإلى العمل وإلى الإكثار من العمل واستنباط خيرات هذه الأرض واستثمار كل ما يصح استثماره مما يرجو على الناس بالخير، أنها أيضا أصلحت الجانب الفكري في الناس، وأنها راعت التركيب الاجتماعي في الناس، فبينت أن الناس لا يتفاضلون في نظر الشريعة إلا بالعمل، وهذا سيؤدي إلى أن لا يتفاضل الناس في أخذ أجورهم في الحياة ولا في تبوئهم لأي مكانة فيها إلا بمقدار عملهم، وأن الأسباب التي ترجع بالتفاضل إلى أمور ليست راجعة إلى الإنسان واختياره واصطفائه هي كلها غير ملتفت إليها في الشريعة، سواء كانت لونا أم كانت جنسا أم كانت مكانة أم كانت عرقا، هذه كلها مهدرة في نظر شريعة الإسلام، وإنما النظر فقط إلى التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، كلكم بنو آدم وآدم من تراب. وحينما أراد أبو ذر أن يعير آخر بقوله يا ابن السوداء، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، أي أن هذا من الجهل يا أبا ذر، ونحن ما جئنا إلا لنزيل هذا الجهل، ما جاءت شريعة الإسلام إلا لتخلص الناس من هذه القيود والرواسب التي تجعل الإنسان يتبوأ مكانة لا ترجع بالخير على غيره، وهكذا تحرم المجتمع من أن يأخذ أو من أن يستفيد من خيرات أناس وكفاءاتهم إلا أنهم لا يمكن أن يصلوا إليها بسبب مثل هذه الدوافع أو الأسباب الأرضية التي لا ترجع إلى العمل ولا تمكن المنافسة فيها. مع هذه النظرة وإصلاحها التي بيناها بفضل الله تعالى في الحلقتين الماضيتين من هذه السلسلة المباركة، نقول إن الإسلام جاء بهذه التشريعات والأفكار، وهو أيضا والذي أرساها ومارسها عمليا، فقد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، والنبي صلى الله عليه وسلم سوى في المنزلة أيضا بين القرشيين وغيرهم في مكة. وهكذا حينما اعترض أبو ذر كما قلنا قال له إنك امرؤ فيك جاهلية. وهكذا نجد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في مسيرة تحقيق هذا العدل الاجتماعي نجده ينكر على أسامة بن زيد. أسامة بن زيد ابن حارثة كان حب النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه المقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءوه لأجل أن يشفع في امرأة مخزومية سرقت ولا يريدون أن تقطع يدها. فالرسول صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا على أسامة بن زيد مع أنه حبه صلى الله عليه وسلم، فقال له وللأمة من بعد ليرسخ مبادئ العدالة، ليرسخ المبادئ التي يجب أن يحاكم الناس إليها. أما بعد فإنما أهلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هذا هو الإسلام، هذه الشريعة وهذه نظرتها. هل سيتجرأ بعد ذلك إنسان بالرجوع إلى الأسباب الدنيوية المحضة إلى أن لا يشتغل في الاقتصاد؟ هل سيجرؤ بعد ذلك إلى أن لا يكون عاملا وهو يعلم أنه ليست للأنساب ولا للألوان ولا للأجناس ولا للأعراق مكانة في مجتمعات المسلمين؟ وهنا يضرب صلى الله عليه وسلم الحال بفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. يا أسامة ابتعد عن هذا، هذا كله لا يليق بشريعة الإسلام. لا يمكن لشرع من الله تعالى الذي هو رب الناس كلهم، الذي هو خالق الناس كلهم، لا يمكن ولا يقبل أن يفضل جنسا على آخر. هذا كله في المجتمعات الجاهلية، أما في مجتمعات الإسلام فكله بعيد. ومن هنا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم في ظل هذه الأفكار وممارستها عمليا، نجد الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن من الله تعالى عليه بفتح مكة، شرفها الله تعالى بعد أن أزيلت كل أسباب الجاهلية، بعد أن أزيلت كل الأمور التي تؤدي إلى عبادة غير الله تعالى، بقي المسلمون ينتظرون، والناس كلهم من أهل مكة وغيرها، بقي هؤلاء ينتظرون ماذا سيفعل صلى الله عليه وسلم. دانت له مكة، وصل إلى ذلك المكان خاضعا دليلا معترفا بفضل الله سبحانه وتعالى عليه. إذن هنالك ارتباط بالله تعالى في كل الأحوال، في حالة النصر وفي غيره. فالإنسان المسلم لا تحكمه هذه العواطف الرعناء بقدر ما يحكمه تحقيق الخير والمصلحة الذي هو رهين الائتمار بشرع الله سبحانه وتعالى. ما الذي كان بعد أن هدمت كل تلك الأصنام اللي موجودة حول الكعبة؟ جاء أمر بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه بأن يعتلي الكعبة، ظهر الكعبة المشرفة. هنا يعني حينما ننظر سنجد أن الكعبة المشرفة هي أقدس مكان عبادة في الإسلام، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركها ولا جعلها إلا لبلال بن رباح رضي الله عنه. هنالك استنكر بعض المشركين الذين لم يسلموا، هم استسلموا لكنهم لم يؤمنوا بعد، استنكروا كيف يصعد هذا العبد الحبشي الأسود إلى ظهر الكعبة. هم ما علموا أنهم في دين الإسلام، ما علموا أن هذا الإنسان إنما ارتقى هذا المكان العظيم بسبب عمله، بسبب قربه من الله تعالى، بسبب خدمته للمجتمع، وليس بسبب عرقه، وليس لأن الأعراق ستؤدي إلى أن يحرم الناس فضل هذا الإنسان. وفي هذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يستل كل رواسب الشعور بالنقص. بلال بن رباح قد يشعر بسبب التراكمات التاريخية السابقة، بسبب ما يعامله الآخرون، قد يشعر بالنقص. وهذا النقص في حقيقة الواقع هنالك كثير من المجرمين من البشر يسعون إلى زرعه في الأجيال وفي النفوس المضطهدة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يستأصله ويقول يا بلال ارق هناك، يا بلال أذن، يا بلال أظهر شريعة الإسلام، يا بلال أظهر مكانة هذه الأمة، يا بلال لن يرقى إلى مكانك أحد لأنك أنت الذي عملت ووصلت إلى هذه المنزلة. نحن لا ننظر يا بلال بسبب تعاليم الكتاب العزيز إلى أصلك، إلى لونك، إنما ننظر إلى عملك. ومن هنا أزال الإسلام كل الحواجز النفسية من المجتمع، وأزال الضلالات العقلية والفكرية والعقبات التشريعية، وأخذ بيد بلال بن رباح إلى أقدس مكان في العالم الإسلامي، إلى الكعبة، إلى قبلة المسلمين. وهذا كله في بدايات دعوة الإسلام. ما المراد من هذا يا إخوتي؟ إلا أن الإسلام يعلي هذا الجانب، لأننا سنجد بعد ذلك أن البشرية في أطوارها حتى بعد وجود هذه التعاليم الإسلامية الراسخة والمبادئ الإلهية، نجد الناس دائما يأنفون، الذين هم في منزلة معينة يراها الآخرون أنها مكانة رفيعة، هؤلاء حينما يخلدون إلى الكسل والعجز ويريدون أن يسوغوا كسلهم وعجزهم، جعلوا لأنفسهم مكانة دون سواهم حتى يسوغوا لأنفسهم عدم العمل. ومن هنا حينما يأتي عامل من غيرهم هم يغضون من مكانته، أما الإسلام فما غض من ذلك، لأجل أن يفتح المكان. نحن سنجد فيما بعد في التاريخ الاقتصادي كله أنه كانت هنالك مهن معينة مبنية على التمايز الاجتماعي، ينظر إليها بدناءة لأنه لا يمارسها إلا فلان وفلان، ولو كانت تخدم المجتمع وتقوم بشأنه. هذا كله يتعارض مع نظرة الإسلام إلى المهن وإلى العمل وإلى تعظيم العمل وإلى جعله عبادة من العبادات. لكننا إخوتي المستمعين والمستمعات سنرجئ الحديث عن هذا، عن تقسيم المهن وثقافة العيب في المهن ونظرة الإسلام إليها، إلى درسنا المقبل ولقائنا القادم بإذن الله. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: كنتم مع إضاءات اقتصادية من القرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور ماجد بن محمد الكندي، تنفيذ رائدة بنت أحمد العامرية.
6: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني.

0: كنا مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ذكر ومنافع. إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحوسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم جميعا أيها المستمعون والمستمعات الكرام، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم ذكر ومنافع. في هذا العالم الذي نعيش فيه نجد بأن أسوأ ما يمكن أن يؤثر في مقدرات الأمم والشعوب موضوع الانقسامات والاختلافات التي حذر الله سبحانه وتعالى منها، وذكر بأن عاقبتها وخيمة. يقول الله تبارك وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ويقول الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولذلك نجد بأن شعيرة الحج تقدم أعظم صورة للوحدة بين المسلمين، فليست هنالك شعارات لفئة محددة من الناس، وليست هنالك نداءات لفرقة من الناس، وليس هنالك ما يردد من هنا وهناك لأجل جهة من الجهات، فنجد هذه الوحدة متمثلة واقعا حيا واضحا ملموسا. فهنالك وحدة في المكان، فأولئك الحجيج على كثرة عددهم وتنائي بلدانهم اجتمعوا جميعا في مكان واحد في مكة المكرمة، كما قال الله تعالى: ليشهدوا منافع لهم. كذلك أيضا هنالك وحدة في الزمان، يقول الله تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات، في نفس الأيام وفي نفس مسار الشعائر وبنفس الترتيب، كأن الأمة تجسدت في شخص واحد. كذلك أيضا من صور الوحدة المظهر الذي يجمع أولئك الحجيج، نعم، مظهر واحد، لباس واحد، يرددون نفس الكلمات، يرددون التلبية الموحدة، فيلبي هذا من المشرق وذلك من المغرب، يرد عليه بعبارات واحدة لا اختلاف فيها وبتناغم واحد، وجميع تلك الحشود متجهة إلى وجهة واحدة، الصغير والكبير، الرجل والمرأة، وهذا ما يجسد الوحدة في أعظم صورها. لا فرق هنالك بين عربي وأعجمي، أو بين أبيض وأسود، أو بين من كان في الشرق ومن كان في الغرب، بل لا يوجد هنالك فوارق بين من كان غنيا أو كان فقيرا، تمثلوا جميعا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، وقبل ذلك قول الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وكذلك أيضا نجد في هذه العبادة من مظاهر هذه الوحدة أن الحج فيه تقبل للآخر، وكذلك رغم ما يكون من تغير في أشكالهم وألوانهم، إلا أن ذلك لا يزيدهم إلا تآلفا ومحبة ومودة، وأيضا نجد التعاون بينهم واضحا جليا في أعظم صوره. ومن هنا نجد بأن هذه الرسالة التي يقوم الحج بإعطائها لجميع من أكرمه الله تعالى بأداء هذه العبادة. هذه الرسالة هي رسالة الوحدة والوئام، وبأن هذه الأمة هي أمة واحدة، آمالها واحدة، وقلبها قلب واحد، وهمومها هموم واحدة، وتطلعاتها أيضا تطلعات واحدة. فيكون ذلك دليلا على تماسكها وقوتها وما جعله الله سبحانه وتعالى من عناصر التمكين لها في الأرض. لو فهم المسلمون هذه الرسالة وأدركوا معانيها لانتهت الكثير من الخلافات والكثير مما يقع به التصارع ويقع به عدم وحدة الكلمة. وكأن الحج يقول لنا كونوا أمة واحدة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع شمل الأمة وأن يؤلف بين قلوبها وأن يجعلها أمة واحدة متماسكة كقلب رجل واحد. إنه سميع قريب مجيب الدعاء. ونصل بذلك أيها المستمعون والمستمعات الكرام إلى نهاية هذا اللقاء، على أمل أن نلقاكم بعون الله تعالى في لقاء قريب قادم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج ذكر ومنافع، إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ بدر العلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر،

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ بدر العلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مستمعينا الكرام، تلا على مسامعكم القارئ بدر العلي ما تيسر من القرآن الكريم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك.
0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ يوسف بن عبد الله البلوشي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين. تلك آيات القرآن وكتاب مبين.

قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه

ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون

0: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ يوسف بن عبد الله البلوشي.
1: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعة

0: العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: آخر.
1: إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل أعظم به ذكرى أعظم به ذكرى في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج
2: مبارك بن محمد المياحي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
5: أستاذنا،
4: نعم،
5: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
4: لا تزال لدينا وقفات مع الآية المباركة التي تحمل الرقم 99 من آيات سورة البقرة المباركة، والتي فيها حظ للمسلمين عظيم من قبل الله تعالى، والتي يتحدث صدرها عن طلب العفو والصفح من المسلمين عن أعدائهم، ذلك إذا كان متصلا بذواتهم، أما إذا كان فيما يتصل بدين الله سبحانه فإن ذلك خط أحمر. وهذه الآية سأتلوها بإذن الله تعالى.
5: إذن فتفضل بتلاوتها يا أستاذنا.
4: أتلوها إعادة وفي الإعادة فائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أنفسهم حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير.
1: صدق الله العظيم.
0: هل لديكما من أسئلة جوهرية في هذه الآية لا تتصل بالإعراب ولا بأحكام التجويد؟
2: نعم يا أستاذنا، لدينا كثير من الأسئلة.
0: هات شيئا من ذلك الكثير يا داود.
2: ما معنى يا أستاذنا قول الله تبارك وتعالى فاعفوا واصفحوا؟
0: هذه الآية ترشد المسلمين إلى أن يتحلوا بالأخلاق الحميدة، فليعفوا وليصفحوا، أي ليكن خلقهم العفو والصفح حتى ولو أصابهم شيء من الضرر فيما يتصل بذودهم عن هذا الدين.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: هل لا تدلنا على معنى العفو؟
0: أصل العفو المحو.
1: المحو؟
2: المحو؟
0: نعم، تقول عفت الرياح الديار أو عفت الرياح الآثار،
2: أي محتها.
0: نعم، كما قال لبيد عفت الديار محلها فمقامها بمنا تأبد غولها فرجامها. عفت الديار أي امتحت، أي امتحت آثارها. ويقال عفت الرياح المنازل أي
2: محت أثرها.
0: نعم، وتعفتها أيضا، كما قال الإمام راشد بن سعيد لمن منزل قفر تعفت جوانبه وغيره من سافح القطر ساكبه، أي امتحت آثاره. فأصل العفو المحو، ثم أطلق على محو الذنوب أي ترك العقوبة عليها. فالمقصود بقولك عفى الله عني أي
2: محى عنك الذنوب.
0: نعم، أي محى عنك وترك عقوبة ذنوب. ونسأل الله العفو والعافية.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: كما سألك أخي أحمد عن العفو أنا أسألك عن الصفح.
0: الصفح أصله الإعراض بصفحة الوجه عن شيء، لأن الصفحة والصفحة تعني الجانب. تقول صفحت أي أعرضت بوجهي. والمقصود بالصفح هنا أيضا ترك المعاقبة على الذنوب، فالعفو محو آثارها، والصفح الإعراض عنها وعدم ذكرها.
1: فهل تكون بمعنى التجاوز؟
0: نعم، التجاوز. الصفح الإعراض عن الشيء أي الإعراض عن العقوبة عن فاعله وتركه هكذا دون أن يذكر.
2: إذن ما الفرق بينهما يا أستاذنا عن العفو والصفح؟
0: هما متداخلان من حيث المؤدى، وهما متغايران من حيث المعنى اللغوي لكل مفرد. فالعفو يعني المحو، أي ترك الشيء هكذا دون تعرض. فالعفو يعني المحو تماما، أما الصفح فالإعراض عن الشيء وتركه والتجاوز عنه.
1: ولكن يا أستاذنا، لماذا قدم العفو على الصفح في هذه الآية؟
0: فاعفوا واصفحوا. أولا، العفو قلنا عنه إنه يطلق ويراد به محو الآثار المترتبة على الشيء، والصفح الإعراض تماما. فقد يعفو الإنسان ولكنه يذكر أنه عفا، لكن الصفح تجاوز تماما وإعراض دون ذكر. فالصفح من هذه الناحية أعم من العفو، وقد أمر المسلمون بهما معا، بالعفو والصفح.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: لماذا أمر المسلمون في هذه الآية بالعفو والصفح؟
0: أمر المسلمون في هذه الآية بالعفو والصفح معا ليكون ذلك خلقا متأصلا لديهم، لأن الإسلام دائما يدعو إلى الأخلاق الفاضلة الحميدة وإلى كل قيمة سامية. فالقرآن يؤصل فيهم هذا الخلق ويذكر العفو والصفح مقترنين. قد يمحو الإنسان آثار الذنب وربما يذكره ويذكر أنه عفا، فأمروا بالعفو والصفح معا ليكون ذلك خلقا لهم وديدنا لهم.
1: وهذا تأصيل لمبدأ التسامح يا أستاذنا.
0: نعم، والدين الإسلامي هو دين التسامح ما لم تنتهك حرمات الله. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله، فإذا انتهكت حرمات الله غضب لله، وهكذا ينبغي أن يكون المسلم.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما المراد بقول الله تبارك وتعالى حتى يأتي الله بأمره؟
0: المراد بهذه الجملة وضع غاية معينة لهذا العفو والصفح وعدم المؤاخذة بالمقترف للجريمة، فقد جعل لذلك غاية، وهي حتى يأتي الله بأمره، أي إذا أمرناكم بأمر بعد ذلك يتناقض مع العفو والصفح فهو أمر منا، أي أمر من الله سبحانه وتعالى.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما المقصود بهذا الأمر في قوله تعالى حتى يأتي الله بأمره؟
0: الأمر هنا معناه الشأن والشيء المقضي، وهذا يشير إلى أن للعفو والصفح غاية، وسيأتي أمر للمسلمين أن ينتقموا لله من أعداء الله.
2: فهل كان ذلك حقا يا أستاذنا؟
0: نعم، تجلى ذلك في قتل بني قريظة وإجلاء بني النضير، ولعل هذا الأمر يشير إلى ذلك حتى يأتي الله بأمره. فالعفو والصفح له غاية، لكن إذا انتهكت محارم الله وكثرت الجرائم وصار الضرر عاما وشاملا وخصوصا فيما يمس الدين والإيمان، هنا تثور ثائرة المسلم فيغضب لله. مع ذلك عليه أن يتحلى بالعدالة المطلقة كما قال سبحانه: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فدين الإسلام دين الاعتدال والتسامح والتيسير.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: في قوله تبارك وتعالى إن الله على كل شيء قدير، ما مغزى كلمة إن في صدر هذه الجملة؟
0: المغزى من ذلك التوكيد على عموم القدرة، وأن ذلك لا يرتاب فيه مرتاب، وهو رد على المنكرين الذين ينكرون قدرة الله تعالى على بعض الأشياء، فالله على كل شيء قدير. وأكد هذا الخبر، أكد عموم القدرة وشمول القدرة وثباتها بكلمة إن وبالجملة الإسمية.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: لقد استخدم أسلوب التذييل مرة أخرى في هذه الآية، وبالضبط في قوله تعالى إن الله على كل شيء قدير، فهل لا تخبرنا عن مغزى هذه الجملة؟
0: ختمت الآية بقوله تعالى إن الله على كل شيء قدير، تذكيرا للمسلمين بأن الله قادر على كل شيء، فكل معتد سيؤخذ، وتهديد لأعداء الله بأنهم لن يفلتوا عن قدرة الله تعالى، وأنه يمهل ولكنه لا يهمل. فهو وعد للمسلمين من ناحية، ووعيد لأعداء الإسلام من ناحية أخرى، ففيه تهديد وفيه وعد وطمأنة للمسلمين، وهكذا ذيلت الآية بهذه الجملة المباركة إن الله على كل شيء قدير.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: انتهى وقتنا لهذا اليوم،
0: نلتقي غدا بإذن الله تعالى في هذا المكان
2: في آية جديدة
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
4: مبارك بن محمد المياحي.
5: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.
1: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقض والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟
2: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
3: الله أكبر، الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ الدكتور محمد أيوب.

إلى البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق

جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه فمن

0: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد أيوب.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات المستمعون المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طهارة المكان وطهارة القلب، ومع برنامجكم المبارك نسك نفتح أبواب التأمل في آيات الحج لنعيش معاني النسك هداية وسلوكا، نصاحب فيه الآيات خطوة بخطوة لنرتقي في أداء الشعائر إلى حضور القلب وإخلاص القصد في عراس المشاعر. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. بعد أن تعرفنا على مقصد الرحلة وتأملنا آيات البيت الحرام وعشنا معاني الأمن والسكينة فيه، يأتي هذا التوجيه الإلهي لنبي الله إبراهيم عليه السلام ليبين لنا أن هذا البيت ليس فقط موضع قصد وزيارة، بل هو موضع طهارة ظاهرة وباطنة. بعدما بوأه هذه المكانة السامية وجعله مرجعا يرجع إليه للعمارة والعبادة، ألا يشرك في هذا البيت مع الله شيئا. فقد أمر الله تعالى خليله إبراهيم عليه السلام أن يطهر البيت، فقال: وطهر بيتي، أي طهره من الأنجاس الحسية ومن كل ما ينافي قدسيته، وطهره كذلك من الشرك والمعاصي ليبقى موضعا خالصا لعبادة الله. أيها المستمعون والمستمعات، في هذا إشارة إلى أن تعظيم البيت لا يكون ببنائه فقط، بل هو معهد لإقامة شعائر الدين وحفظ حرمته وتطهيره مما لا يليق به، بحيث يشترط ألا يدخله مشرك. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ثم بين سبحانه من يشرفهم هذا المكان، فقال: للطائفين والقائمين والركع السجود. فذكر أنواع العبادة التي تقام في هذا البيت من طواف وقيام وركوع وسجود، وكأن هذا المكان خلق ليكون ميدانا متكاملا للعبادة. وفي هذا تنبيه للحاج ألا يقتصر على عبادة واحدة، بل يجمع بين أنواع الطاعات، فيكون قلبه حاضرا ولسانه ذاكرا وجوارحه خاشعة. كما أن طهارة المكان تستدعي طهارة الداخل إليه، فلا يليق بمن يدخل بيت الله الحرام أن يحمل في قلبه حقدا أو في لسانه فحشا أو في عمله معصية، بل ينبغي أن يكون طاهر الظاهر والباطن. أخي الحاج، إذا كان الله تعالى قد أمر بتطهير بيته، فطهر قلبك من الغل والحقد والحسد قبل أن تطأه قدمك، ونق سريرتك من حب المعصية والذنب قبل أن تدخله، فإن الله ينظر إلى القلوب قبل الأجساد. واحذر أيها الحاج فعل المعصية في بيته الحرام، فإنه مقام شريف وبيت مقدس وحرم آمن، ولتعلم وأنت في حرم الله أن له حقوق وكذلك عليه محاذير، عرفنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: لا ينفر صيدها ولا يقطع شجرها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد ولا يختلى خلاها. وأبيح لنا قتل الهوام وبعض المؤذيات، كما قال عليه السلام: خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحدات والفأرة والعقرب والكلب العقور. فيا رب طهر قلوبنا كما طهرت بيتك، ونق نفوسنا كما نقيت حرمك، واجعلنا من أهل الطاعة والخشوع الذين إذا دخلوا بيتك دخلوه بقلوب طاهرة ونفوس خاشعة.
1: نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك من محمد الميحي.

روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله وقتكم بذكره وشكره وحسن عبادته، وطابت نفوس مشرقة في رحاب هدايته. التصاميم لغة بصرية مؤثرة تنقل الأفكار وتعزز الهوية وتلفت الانتباه وتبني التجارب المميزة الداعمة للرسالة المحققة للأهداف بفاعلية عالية. وفي رحاب الإسلام نجد التصاميم تعكس الجمال والاتزان، كما تخدم المعاني وتعزز القيم، هي موصلة للرسالة. بذلك النقاء البصري الذي يراعي الذوق ويعزز السمات الإسلامية الراقية. ألوان وأشكال هي لغة عميقة معبرة عن القيم، مترجمة للأفكار فتجسدها إلى واقع محسوس. وفي عالمنا اليوم نجد دخول التصاميم كافة مجالات الحياة، نجدها في التعليم والإعلام والتجارة والإرشاد وغيرها. هي وسيلة مؤثرة لها دورها البالغ في تشكيل الوعي وبناء الانطباعات وتوجيه السلوك. والمصمم الواعي يدرك أن عمله ليس من قبيل الترف البصري، إنما هو صاحب رسالة لها معانيها السامية والمؤثرة في النفوس والأذهان. وحينما يعنى المصمم بحسن تنسيقه وجمال عرضه، فسيكون عونا على إيصال الحقائق لتكون أكثر وضوحا بما يدني المعاني ويجعل الخير أكثر حضورا وجاذبية. ومن هنا يتجلى البعد الإيماني لهذا التخصص ليكون جسرا لغرس القيم وتنمية الفضائل ونشر المحامد ولفت الانتباه إلى المكارم وتذكير الناس بما ينفعهم دينا ودنيا. وهذه التصاميم لها بعدها المجتمعي العظيم، فهي مسهمة في رفع الذوق العام لدى الناس وتقوية هوية المجتمع وأصالته، مع تعزيز الهوية البصرية للمؤسسات والجهات والمشروعات بأنواعها. والمصمم حينما يتقن عمله مخلصا فهو شريك في بناء مجتمع يتميز وعيا وجمالا. والتصاميم الهادفة من الضرورة بمكان في كل وسيلة ومرفق وميدان، وتزداد مع هذا الاتساع والتنوع في وسائل التواصل والمنصات. إنه مجال رحب للإبداع المسؤول. أبدع لربك واهب الإبداع، واسلك سبيل المستبين الواعي. يا من سعى يوحي الجمال بسعيه، نعم الذي يسعى له والساعي. فهيا بنا لله ربنا مع كل صاحب رسالة يستحضر نيته ويصفي طويته ويجعل من عمله ذا أثر طيب مهما طال الزمن. روائع
1: القطوف. كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: الآخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ننصت خاشعين إلى تلاوة مباركة للقارئ غالب بن سعيد الشيادي.

ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخل

يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم

0: صدق الله العظيم.
1: أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة تلاها على مسامعكم القارئ غالب بن سعيد الشيادي.

السلام عليكم ورحمة الله، 9 مساء بتوقيت مسقط. أهلا وسهلا بكم في نشرة الأخبار، وأبدأها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يده الله يمنح وسام التميز الثقافي العربي من الفئة السامية من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو، تقديرا لإسهامات جلالته في دعم الثقافة العربية. بتكليف سام معالي وزير الاقتصاد يشارك في براسم أداء فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة اليمين الدستورية رئيسا لجمهورية جيبوتي لفترة رئاسية جديدة. جهاز الاستثمار العماني وسع من استثماراته بشراء حصة في شركتين تركيتين للتعدين والمعدات العسكرية. مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة يدعو إلى إدانة الحصار الأمريكي المفروض على موانئ بلاده. من العناوين وإلى التفاصيل. منحت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وسام التميز الثقافي العربي من الفئة السامية، تقديرا لإسهامات جلالته في دعم ثقافة العربية وتعزيز حضورها وصون الهوية ودعم مسارات التنمية الفكرية والمعرفية في الوطن العربي. وقال معالي السيد سعود بن هلال البوسعيني وزير الثقافة والرياضة والشباب إن منح الألكسو جلالة السلطان المعظم يده الله وسام التميز الثقافي العربي يؤكد على النهج السامي في ترسيخ مكانة المعرفة والثقافة لدورهما الحضاري في تعزيز قيم التسامح والتعايش والتقارب بين الشعوب. هذا وتنظم المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو الثلاثاء المقبل فعالية رسمية بمقرها في العاصمة التونسية لتكريم جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه بحضور كبار المسؤولين والمثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي العربي.

بتكليف سام من حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، شارك معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري وزير الاقتصاد في مراسم أداء فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة اليمين الدستورية رئيسا لجمهورية جيبوتي لفترة رئاسية جديدة والتي أقيمت اليوم. ونقل معاليه تحيات وتهاني جلالة السلطان المعظم لفخامة الرئيس وتمنياته الطيبة له ولشعب بلاده الشقيق بمزيد من التقدم والازدهار. من جانبه حمل فخامة الرئيس معاليه تحياته إلى جلالة السلطان وتمنياته الطيبة لجلالته وللشعب العماني بمزيد من الرقي والرخاء. وقد رافق معاليه سعادة السفير عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية وعدد من المسؤولين. وقع جهاز الاستثمار العماني على اتفاقية لشراء حصة في شركة ساماش للتعدين القائمة على إنتاج مادة بنتونايت الصوديوم وشركة تيكاترون المتخصصة في إنتاج المعدات العسكرية البرية المسيرة عن بعد عبر الشركة التركية العمانية للاستثمار التي أسسها الصندوق العماني التركي المشترك. وتهدف الاتفاقية مع شركة ساماش إلى تطوير إنتاج بنتونايت الصوديوم الذي يعد من المواد ذات الأهمية الاستراتيجية ويستخدم في العمليات الإنتاجية لكبرى الشركات العالمية في قطاعات متعددة أبرزها إنتاج النفط والغاز والصناعة والمستحضرات الطبية والتجميلية. فيما تهدف الاتفاقية مع شركة تيكاترون إلى السعي نحو تنويع المحفظة الاستثمارية لجهاز الاستثمار العماني بالدخول في قطاعات ذات أبعاد استراتيجية. تبدأ غدا أعمال معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء 21 بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض بتنظيم من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ويستمر 4 أيام. ويعد هذا المؤتمر أكبر حدث عقاري في سلطنة عمان ويحظى بمشاركة واسعة من المطورين العقاريين والمستثمرين والخبراء والشركات المحلية والدولية المتخصصة في قطاعات التطوير العقاري والتخطيط العمراني والتصميم والبناء. ويشهد المعرض والمؤتمر التوقيع على عدد من الاتفاقيات الاستثمارية وتدشين مشروعات عقارية وتنموية جديدة إلى جانب طرح فرص استثمارية متنوعة. نظم سفارة سلطنة عمان في هولندا فعالية ركزت على العلاقات الثقافية العمانية الهولندية. الفعالية التي أقيمت في مقاطعة نايميخن الهولندية تضمنت محاضرة بعنوان العمانيون أمة بحرية تربط بين الشرق والغرب، العلاقة العمانية الهولندية نموذجا، سلطت الضوء على ملامح القرية العمانية والتراث العماني الأصيل والعلاقات العمانية الهولندية. عالميا قالت الولايات المتحدة إنها تتوقع ردا إيرانيا قريبا على أحدث مقترحاتها لإنهاء الحرب في مضيق هرمز وسط تصاعد الاشتباكات بين الجانبين. وأكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن بلاده تنتظر الرد الإيراني وتأمل أن يمهد لمفاوضات جادة بشأن تسوية النزاع. من جانب آخر دعا مبعوث الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى منظمة الأمم المتحدة أمير سعيد إيرفاني دعا إلى إدانة الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على موانئ بلاده والهجمات التي شنتها على نقلتي نفط إيرانيتين. جاء ذلك بعد يوم من اشتباكات متفرقة بين الجانبين أثارت مخاوف من احتمال تجدد تصعيد أو تقويض الجهود الدبلوماسية. نفذ الجيش الإسرائيلي غارات على جنوب لبنان بعد إصداره إنذارا بإخلاء عدد من القرى والبلدات في المنطقة رغم الهدنة مع حزب الله. أعلن الجيش الإسرائيلي عن شن أكثر من 85 غارة جوية استهدفت عدة بلدات في الجنوب اللبناني. في المقابل أعلن حزب الله إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه قواعد عسكرية داخل إسرائيل مؤكدا أن عملياته جاءت ردا على انتهاك وقف إطلاق النار. في قطاع غزة استشهد 5 فلسطينيين وأصيب 15
آخرون خلال الساعات 24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 من أكتوبر الماضي إلى 850 شهيدا و2433 مصابا. أما في الضفة الغربية المحتلة فقد أصيب فلسطيني بجروح خطيرة في الرأس إثر هجوم للمستوطنين الإسرائيليين.

وبريطانيا، أكدتا أيضا أنه يجري الترتيب لإرسال طائرات أخرى لإجلاء ركاب من خارج الاتحاد الأوروبي الذين لم تتمكن بلدانهم من إرسال الطائرات لنقلهم. وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق تسجيل 3 وفيات بالفيروس من بين 6 حالات إصابة مؤكدة عقب الاشتباه بإصابة 8 من ركاب السفينة. وقبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم أيده الله يمنح وسام التميز الثقافي العربي من الفئة السامية من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو تقديرا لإسهامات جلالته في دعم الثقافة العربية. بتكليف سام معالي وزير الاقتصاد يشارك في مراسم أداء فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة اليمين الدستورية رئيسا لجمهورية جيبوتي لفترة رئاسية جديدة. جهاز الاستثمار العماني وسع من استثماراته بشراء حصة في شركتين تركيتين للتعدين والمعدات العسكرية. مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة يدعو إلى إدانة الحصار الأمريكي المفروض على موانئ بلاده. حرر لكم هذه النشرة سليمان بسهيل الكيومي ونفذها على الهواء مباشرة محسن بسيف الحقاني، وكان معكم في قراءتها طلال بن أحمد الكلباني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مواعظ وعبر من مشهد قرآني. برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمعون الكرام والمستمعات الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد، دروس وعبر من مشهد قرآني. ولازلنا في سورة هود عليه السلام ومع مشاهد سيدنا صالح عليه السلام مع قومه ثمود. إذن عندما أغروه بالكلام على أنه كان مرجوا فيهم قبل أن يدعوا دعوته، قال لهم صالح عليه السلام ردا على ما قالوه، قال: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. ويا قومي هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. أحذرهم من الاقتراب من الناقة ونسبها إلى الله عز وجل، ناقة الله، هذه نسبة التشريف كما قلنا، فكل النوق لله، لله ما في السماوات وما في الأرض. هذه ناقة الله لكم آية فذروها اتركوها تأكل في أرض الله، هذه ناقة الله وهذه أرض الله، ولذلك لا تمسوها بسوء، لأن فعلكم هذا سيكون عاقبته فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها، لاحظ معي كما قلنا في اللقاءات الماضية، فعقروها. فهل كل ثمود قاموا بعقر الناقة أم أن هذا فعل من بعضهم أو من واحد منهم؟ إذ انبعث أشقاها، انبعث شخص واحد، انبعث مفرد، لكنه ينسب هذا الفعل وهذا الإجرام إليهم جميعا. فعقروها فقال: تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. وهنا العقاب لا يكون فقط عقابا بدنيا، بل هنا يدخل العقاب النفسي، أن المهلة التي لهم هي محددة بالضبط، أن الله تبارك وتعالى أوحى إلى صالح متى يأتيهم العذاب، بعد أن قاموا بإجرامهم في عقر الناقة. فقال: تمتعوا في داركم ثلاثة أيام. طبعا ليست المتعة هنا مقصود منها يعني الأمر أنه يأمرهم بالاستمتاع أو يبيح لهم الاستمتاع، ولكن هنا تهكم. تمتعوا في داركم، داركم هذه التي هي الأصل أنها مكان الأمن ومكان الاستقرار ومكان الراحة، هذا المكان هو الذي سيكون مكان عذابكم ومكان قلقكم ومكان خوفكم. تمتعوا في داركم ثلاثة أيام، محدد بالوقت. ثم قال: ذلك وعد غير مكذوب. سبحان الله، يذكر بعض المفسرين أن حتى أحوالهم تغيرت في خلال هذه الأيام الثلاثة، فيذكرون أن وجوههم قد اصفرت في أول يوم، ثم احمرت في اليوم الثاني، ثم سودت في اليوم الثالث. وعلى أي حال، إذا كان هذا صحيحا أو غير صحيح، فهنا نأخذ من هذا النص الشريف: تمتعوا في داركم ثلاثة أيام، أن العقاب يأتيهم في صورة العقاب النفسي. هذا الإنسان الذي يترقب ساعة الصفر واليوم الأول يمر ثقيلا بائسا، فيه الكرب وفيه الشدة، وهذا الذي يكابر لا يريد أن يرضخ ولا يريد أن يستجيب ولا يتوب ولا يؤوب إلى الله عز وجل، وإلا فنبيهم عليه السلام بين ظهرانيهم، فما الذي يجعلهم لا يتوبون ولا يرجعون إلى الله عز وجل إلا الاستكبار والعتو والبغي والظلم والجهل. ذلك وعد غير مكذوب. وفي اللقاء القادم نكمل ما في هذا المشهد من الدروس والعبر، فأترككم أيها الإخوة والأخوات في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات المستمعون المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طهارة المكان وطهارة القلب، ومع برنامجكم المبارك نسك نفتح أبواب التأمل في آيات الحج لنعيش معاني النسك هداية وسلوكا، نصاحب فيه الآيات خطوة بخطوة لنرتقي في أداء الشعائر إلى حضور القلب وإخلاص القصد في عراس المشاعر. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. بعد أن تعرفنا على مقصد الرحلة وتأملنا آيات البيت الحرام وعشنا معاني الأمن والسكينة فيه، يأتي هذا التوجيه الإلهي لنبي الله إبراهيم عليه السلام ليبين لنا أن هذا البيت ليس فقط موضع قصد وزيارة، بل هو موضع طهارة ظاهرة وباطنة. بعدما بوأه هذه المكانة السامية وجعله مرجعا يرجع إليه للعمارة والعبادة، ألا يشرك في هذا البيت مع الله شيئا. فقد أمر الله تعالى خليله إبراهيم عليه السلام أن يطهر البيت، فقال: وطهر بيتي، أي طهره من الأنجاس الحسية ومن كل ما ينافي قدسيته، وطهره كذلك من الشرك والمعاصي ليبقى موضعا خالصا لعبادة الله. أيها المستمعون والمستمعات، في هذا إشارة إلى أن تعظيم البيت لا يكون ببنائه فقط، بل هو معهد لإقامة شعائر الدين وحفظ حرمته وتطهيره مما لا يليق به، بحيث يشترط ألا يدخله مشرك. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ثم بين سبحانه من يشرفهم هذا المكان، فقال: للطائفين والقائمين والركع السجود، فذكر أنواع العبادة التي تقام في هذا البيت من طواف وقيام وركوع وسجود، وكأن هذا المكان خلق ليكون ميدانا متكاملا للعبادة. وفي هذا تنبيه للحاج ألا يقتصر على عبادة واحدة، بل يجمع بين أنواع الطاعات، فيكون قلبه حاضرا ولسانه ذاكرا وجوارحه خاشعة. كما أن طهارة المكان تستدعي طهارة الداخل إليه، فلا يليق بمن يدخل بيت الله الحرام أن يحمل في قلبه حقدا أو في لسانه فحشا أو في عمله معصية، بل ينبغي أن يكون طاهر الظاهر والباطن. أخي الحاج، إذا كان الله تعالى قد أمر بتطهير بيته، فطهر قلبك من الغل والحقد والحسد قبل أن تطأه قدمك، ونق سريرتك من حب المعصية والذنب قبل أن تدخله، فإن الله ينظر إلى القلوب قبل الأجساد. واحذر أيها الحاج فعل المعصية في بيته الحرام، فإنه مقام شريف وبيت مقدس وحرم آمن، ولتعلم وأنت في حرم الله أن له حقوق وكذلك عليه محاذير، عرفنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: لا ينفر صيدها ولا يقطع شجرها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد ولا يختلى خلاها. وأبيح لنا قتل الهوام وبعض المؤذيات، كما قال عليه السلام: خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحداد والفأرة والعقرب والكلب العقور. فيا رب طهر قلوبنا كما طهرت بيتك، ونق نفوسنا كما نقيت حرمك، واجعلنا من أهل الطاعة والخشوع الذين إذا دخلوا بيتك دخلوه بقلوب طاهرة ونفوس خاشعة.
4: نسك. إعداد وتقديم: الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ: مبارك من محمد المياحي.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة القارئ سيف بن سعيد الفرقاني يتلو عليكم ما تيسر من آيات الله البينات.

صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم، تلاها القارئ سيف بن سعيد الفرقاني. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ ياسر سلامة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ياسر سلامة.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية، شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي.
1: ويبدأ الخارج بالإخلاص، ومن حقوق الناس بالخلاص، وبعده يكفر الأيمان ويصل الأرحام والجيران.
0: وبمشاركة مجموعة من طلابه
2: جمعتها من درسنا المفيد عن شيخنا حمود ذي التأييد، وذاك عند شرحه للجوهري في مسجد الحشاة وسط المغدر، نظمتها درا لكل مسلم.

0: فيها أبالي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. كيف حالكم؟ بارك الله فيكم. ما لكم ساكتين ولا ما لكم ساكتون؟
3: نعم نعم، ما لكم ساكتين؟
1: ساكتين. كيف
3: حال؟
1: حال، شكرا. كيف حال؟ وين خبر المبتدأ؟ ما ما لكم؟
3: جار المجرور.
1: جار المجرور، شوف الجملة.
3: نعم،
1: بارك الله فيكم.
3: آمين آمين.
1: كان الدرس الماضي حول الآداب التي ينبغي يتحلى بها من أراد الخروج إلى حج بيت الله الحرام، أليس كذلك؟
3: بلى.
1: هناك أبيات هناك، نواصل في تلك الآداب بعد أن نوجه إليكم بعض الأسئلة فيما مضى. إن وجد المذكور في أشهره عليه يسعى لتمام أمره. أشهره شوال مع ذي القعدة والعشر السابقات من ذي الحجة، ويبدأ الخارج بالإخلاص، ومن حقوق الناس بالخلاص، وبعده يكفر الأيمان ويصل الأرحام والجيران. خروجه في أول النهار يوم الخميس جاء في الآثار، وبعد هذا يقصد الطريق لحجه ويصحب الرفيق، لأنه قد جاء في الرفيق مقدم أيضا على الطريق. يوسع الزاد لكي يتسع خلقه فيعطيا أو يمنعا. نعم، فيما مضى ذكرنا معكم أن للحج مناسك وللعمرة مناسك لا بد من معرفتها، أليس كذلك؟
3: بلى.
1: طيب، عرفتم أن مناسك العمرة خمسة، من بين هذه الخمسة ركنان لا تتم العمرة إلا بهما، وهناك ركن ثالث مختلف فيه، ثالث مختلف، هل هو ركن من أركان العمرة أو سنة من سننها؟ طيب، من مذكر ذلك الركنين؟
3: نعم شيخ.
4: نعم.
1: تفضل.
3: الإحرام. نعم. الطواف بالبيت.
1: أحسنت، الإحرام والطواف بالبيت، والمختلف فيه
3: السعي بين الصفا.
1: السعي، أحسنت، والسعي بين المروتين يلزمه، فرض وقيل سنة بها دم. طيب، عرفتم أن للحج عشرة مناسك، من هذه المناسك العشرة ثلاثة أركان لا يتم الحج إلا بها إجماعا، وهناك واحد مختلف فيه، هل هو ركن من أركان الحج أو سنة تكبر بالدم؟ ما هي الأركان الثلاثة؟
3: نعم شيخ.
1: تفضل.
3: الإحرام.
1: الإحرام.
3: الطواف بالبيت.
1: الطواف بالبيت.
3: والوقوف بعرفة.
1: والوقوف بعرفة، الحج عرفة، أحسنت. والمختلف فيه هل هو ركن من أركان الحج أو سنة تكبر بالدم؟
3: السعي.
1: السعي بين الصفا والمروة. والسعي بين المروتين يلزم فرض وقيل سنة. والسعي بين المروتين يلزم فرضا وقيل سنة بها دم. طيب، لا بأس. شرعنا في الآداب التي ينبغي يتحلى بها من أراد الخروج للحج. ذكرنا معكم الإخلاص، وشيء من أهم شيء يعتني به الإنسان إخلاص الله عز وجل، خلاص العمل أي عمل كان. الزي الثاني الخلاص من الضمان، الوصية. ونبهنا في الوصية على شيء مهم، وهو وصية وشيء واجب أهمله كثير من الناس، وهو
3: نعم
1: فضل
3: الوصية للأقربين.
1: الوصية للأقربين. نعم، من منكم ذكر الآية التي أوجب الله سبحانه وتعالى فيها الوصية للأقربين؟
3: نعم
1: فضل.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين.
1: أحسنت، شكرا. وإذا وقفنا في قول ناظم وبعده يكفر الأيمان من تكفير اليمين، كان عليه كفارة من كفارة، سواء كان كفارة كفارة مرسلة أو كفارة مغلظة، فعليه أن يكفر يمينه وأن يؤدي ما عليه من الكفارة، سواء كان كفارة مرسلة أو مغلظة. وعرفتم أن الكفارة المرسلة هي التي تجب على من حنث في يمينه، ما كذا؟ وتجب أيضا على من لم يوفي بنذره، من يوفي بنذره عليه الكفارة. مثلا نذر أن يفعل شيء معين في وقت معين وفات ذلك الوقت، قالوا عليه الكفارة المرسلة على قول أو على القول المعمول به. والثالث تجب أيضا الكفارة على من حرم شيئا أحله الله ثم استعمله، حرم ماكولا فأكله، أو مشروبا فشربه، أو ملبوسا فلبسه. طيب، حيث عليه الكفارة المرسلة. ولأجل الاستفادة على أن التحريم، تحريم ما أحله الله سبحانه وتعالى غير جاهز، يعتبر معصية من المعاصي، أليس كذلك؟
3: بلى.
1: قل رأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. زين، يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وينبغي لكم وأنتم طلبة علم لكم الحال أن تنبهوا الناس، تنبهوهم، لأن كثير هذا في المجتمع كثير، تجي مثل واحدين يعرض عليه ما أكل يقول حرمته أو هو حرام علي أو محرم منه، فنجان قهوة قهوة قال محرم منه حرمته. طيب، شيء مثل ركوب سيارة ونحو ذلك ركبته قال ركبته قال أنا حرام علي وأركب، كثير هذا، أليس كذلك؟ هل هذا جائز ولا غير جائز؟ التحريم غير جائز، لأن الإنسان ليس له أن يحرم شيئا أحله الله، المحرم والمحلل هو الله سبحانه وتعالى، ما كذلك؟ لكن مثل لو وقع الإنسان في هذا زين فعليه الكفارة المرسلة، من إذا حرم ماكولا فأكله أو مشروبا فشربه أو ملبوسا لبسه، نعم، أو أي شيء مستعمل فاستعمله، حين عليه الكفارة المرسلة. شو حين الكفارة المرسلة؟ ذكرنا معكم لها أسباب ثلاثة: الحنث في اليمين، ماكذا؟ وماذا؟ وعدم الوفاء بالنذر، وماذا؟ من حرم شيئا ثم استعمله. وعرفتم أيضا على أن التحريم الحلال غير جائز، أن ليس للإنسان يحرم شيئا أحله الله. ركزوا على هذا في الدروس، في المحاضرات، في التنبيهات، نبهوا على هذا وركزوا على هذا. سمعتم؟ توعية للناس، انتبهوا. طيب، حين الكفارة المرسلة، الكفارة المرسلة، تفضل سلطان، إيش الكفارة المرسلة؟
3: الكفارة المرسلة هي إطعام 10 مساكين،
1: نعم،
3: أو عتق رقبة،
1: نعم،
3: أو كسبة 10 مساكين،
1: نعم،
3: أو صيام 3 أيام.
1: خطأ، الجواب خطأ، أجب مرة.
3: نعم، عتق رقبة،
1: نعم،
3: أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم،
1: نعم،
3: فإن لم يجد فصيام 3 أيام. طيب،
1: أي من أين الخطأ؟ قلنا في أول خطأ،
3: قلت
1: هي الفرق بين جوابك الأول وجوابك الثاني.
3: الجواب الأول قالته على التخير،
1: قلت
3: أو
1: إيش؟
3: أو 3 أيام،
1: فصيام. والآن ما تقول
3: فإن لم يجد.
1: طيب، فإن لم يجد، إيش الدليل على التأخير بين الثلاثة؟ وعلى كل حال على من بعد على من يقول شيء من الثلاثة يكون الصوم، إيش الدليل لهذا؟
3: نعم شيء.
1: للسؤال للسلطان، حطيكم الجوابة.
3: قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان
0: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، احفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون.
1: طيب هنا أيضا هنا التركيز معك أن كثير من عوام الناس ما يفهموا شيء من الكفارة المرسلة إلا إيش إلا الصيام بس. يعني تجي إذا حلف واحد أو حلفت امرأة مثلا يقال لها صومي 3 أيام. سمع واحد امرأة تحلف وقالت تسأله قال ما عليه شيء صومي 3 أيام. سمع شخصا آخر يحلف ماذا علي يسأله قال صوم 3 أيام. بس يعني صوم 3 أيام وصوم 3 أيام بين الشفتين، يعني كأن ما شيء هناك حكم إلا بس صيام 3 أيام. ما كذلك يحتاج تركيز. فالله سبحانه وتعالى يعني بيّن قال فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة بس، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. طيب لو سألكم سائل يقول قال حلف وحلف في يمينه نعم وصام 3 أيام وهو يستطيع شيئا من 3، هل يجزيه ذلك الصيام؟
3: لا
1: ما يجزيه، لابد مثلا يطعم، إذا كان يكسو، إذا كان شيء عتق كان عليه العتق ما يجزي الصوم ما دام يستطيع شيئا من 3. فمن لم يجد فصيام 3 أيام. نعم والأيام صومها يكون صوم الأيام يكون متواليا إلا نعم إلا إذا كان هناك عذر شرعي كمرض أو سفر أو حيض أو نفاس. واضح ولا واضح؟
3: واضح.
1: تتابع المفروض والمنذور متصلا يلزم والتكفير إلا لحيض أو نفاس أو سفر أو مرض أو نحوه من الظهر. طيب عرفتم الآن الكفارة المرسلة، ركزوا عليها تركيز زين معكم زين في دروسكم مع حضراتكم مع يعني أهليكم مع أولادكم مع إخوانكم في مدارسكم، ركزوا على الكفارة المرسلة. هذه الكفارة المرسلة وعلى أن الصوم يكون بعد إيش؟ بعد العدم، وأن تحريم الحلال غير جائز. ما كذاك؟ طيب زين الكفارة المغلظة، كفارة المغلظة هي كفارة القتل، كفارة مغلظة ولا مرسلة؟
3: مغلظة.
1: نعم كفارة الظهار مرسلة ولا مغلظة؟
3: مغلظة.
1: كفارة الصوم مرسلة ولا مغلظة؟
3: مغلظة.
1: طيب هذه الكفارة المغلظة يعني كفارة القتل ثبوتها من الكتاب ولا من السنة؟
3: نعم من الكتاب.
1: من الكتاب. طيب وكفارة الظهار؟
3: من الكتاب.
1: من الكتاب. وكفارة الصوم؟
3: من
1: السنة. أحسنت. نعم. طيب كفارة القتل تجب على من؟ تفضل هادي، تجب كفارة القتل على من تجب؟
4: على من قتل خطأ.
1: خطأ القاتل خطأ. خطأ؟
4: نعم. طيب
1: فش الدليل؟
3: وما

0: حكيما.
1: أحسنت أحسنت أحسنت، شكرا. طيب هذا كفار المغادرة وكفار القتل على التأخير ولا على الترتيب؟ تفضل عبد الله. فمن لم يجد،
0: من لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما.
1: أحسنت شكرا شكرا. طيب بعد ذلك بقي لكم سؤال، إيش الفرق بين كفارة الظهار وكفارة القتل؟ طيب كفارة الظهار قلت من ثبت من الكتاب، من منكم يذكر الآيات؟
2: نعم شيخ معنا.
1: تفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركم.

دون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين

0: الله ورسوله، وتلك حدود الله، وللكافرين عذاب أليم.
1: شكرا، أحسنت. طيب، من منكم يأتي الفرق بين الكفارتين، كفارة الظهار وكفارة القتل؟
2: نعم شيخ،
1: تفضل.
2: كفارة القتل لم يذكر فيها الإطعام.
1: نعم، يذكر فيها الإطعام، أحسنت. وكفارة الظهار
2: ذكر فيها الإطعام.
1: ذكر فيها الإطعام، نعم. وماذا أيضا؟
2: نعم شيخ،
1: تفضل.
3: يشترط في كفارة القتل،
1: نعم،
3: أن تكون الرقبة
1: مؤمنة. مؤمنة، أحسنت. والرقبة التي تعتق في الظهار لم تقيد بالإيمان، هكذا. طيب، هل يشترط فيها أن تكون مؤمنة ولا لا؟ هنا عارف معهم خلاف بين العلم، ويكون حكمهما متحدة، واختلف الموجب فالخلف بدا، فبعضنا والشافعي حمل وبعضنا والحنفي قال
2: لا.
1: نعم، طيب، شكرا. سؤالنا، هل الظهار جائز ولا غير جائز؟
2: نعم،
1: تفضل.
2: غير جائز.
1: غير جائز، وش الدليل انه غير جائز؟
2: نعم شيخ،
1: تفضل.
2: قوله تعالى،
1: نعم،
2: وإنهم لا يقولون منكرا
1: من القول وزورا. وإنهم يقولون منكرا من القول وزورا، والله سبحانه وتعالى سماه منكر وسماه زورا، ما كذاك؟ لا، أحسنت، شكرا. كفارة الصوم، الكفارة المغلظة، نعم، من أين ثبتت؟ من الكتاب ولا من السنة؟
2: نعم،
1: نعم،
2: من السنة.
1: من السنة، طيب، شيء تذكر دليل؟ من منكم يذكر دليل؟ تفضل.
2: نعم،
1: نعم،
2: عن أبي هريرة قال: افطر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا على قدر ما يستطيع من ذلك.
1: على قدر ما يستطيع من ذلك، نعم. هجل انتبهتم من هذا، أخذنا الآن دبهنا على الكفارة المرسلة والكفارة المغلبة، يعني يحتاج إلى دروس متعددة، ما يكفي هذا، لكن هذا تتصوروا حتى تفرقوا بين الكفارتين، وعلى من تجب الكفارة المغلبة وعلى من تجب الكفارة المرسلة. واضحة؟ طيب، وقت الدرس انتهى، وسنواصل الحديث في الدرس الآتي. بارك الله فيكم وسدد خطاكم ويسر أموركم. اللهم اقسم لنا ما خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك،
2: آمين.
1: ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك،
2: آمين.
1: ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا،
2: آمين.
1: ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا،
2: آمين.
1: واجعله وارثا منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا،
2: آمين.
1: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا،
2: آمين.
1: ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.
4: قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي، وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريان. شذرات إسلامية، شذرات إسلامية، شذرات إسلامية.
5: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ فهد العنزي.

لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: عبق الأنبياء عليهم السلام. لقد

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم في رحاب الهدى والنور، وطابت نفوس تهنأ في ظله بالهناء والسرور. من أعظم ما يمر بالنفوس المؤمنة المتدبرة سير أنبياء الله عليهم السلام، وما قصه عنهم في كتابه الكريم من أنباء أخبارا باهرة وصفحات مشرقة وتجليات أنفاس هداية متجددة مترددة وأنوارا ساطعة في مسيرة الإنسانية. في سيرهم العطرة تستنشق القلوب مسك صدقهم وعبير صبرهم وشذا يقينهم، فيترسخ في النفوس معنى اصطفاء الله لأولئك البررة الأخيار. إنهم صفوة الله في أرضه وخيرته من خلقه وحملة رسالته، لكل نبي منهم نبأ يقين، وكل سيرة من سيرهم مناهل عبر، وفي كل خبر من أخبارهم ما يحيي الفطرة ويوقظ الضمير ويرشد العقل ويهذب النفس. وفي ذلك القصص الحق ما يعلم الأجيال أن طريق الحق مهما طال فإن عاقبته خير ورحمة ونصر مبين، فالختام فلاح للمؤمنين. وسير الأنبياء عليهم السلام ليست وقائع تاريخية مجردة تستعاد، ولا هي حكايات تروى تسلية وعظة عابرة، إنما تتجلى نفحات هداية متجددة تسطع أنوارا ربانية تتسلل إلى نفوس المتدبرين، فتهدي إن أظلمت المسالك، وترشد إن تاهت البوصلة، وتوجه إن اضطربت القيم. أنباء المرسلين هي السجل الأطهر لتجربة الإنسان مع وحي الله، هي مرآة صافية تنعكس فيها معاني العبودية الخالصة، ومشاهد الصبر الجميل، ومواقف اليقين الراسخ. في رحاب الأنبياء عليهم السلام تتعطر الأرواح بسكينة الرضا حين تضيق السبيل، وتستنشق جمال التفاؤل حين تغلق الأبواب. وفيها نجد أن كل ابتلاء شاهد على أن طريق الحق تحفه المكاره، لكنه موصول بعناية رب كريم ونصره قريب. أنبياء الله الكرام أمثلة خالدة للإنسان حين يتصل بالله فلا يهتز لعواصف الحياة. وفي سيرهم الكريمة نوقن أن الإيمان ليس ادعاءات تقال، إنما هي مواقف تعاش، وعهود توفى، وسلوك يجسد وحي الله في تفاصيل الحياة. كرام فاح نشرهم، وروح الروح عطرهم، وفوز النفس حبهم، فقم نتلو كتاب الله. فهيا بنا لله ربنا إلى رحاب الذين بلغوا رسالات ربهم، فأشرقت الدنيا بنور سيرهم.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: نبقى الآن وإياكم مع آيات من ذكر الله الحكيم يتلوها القارئ إلياس بن حمد النعماني.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم

أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.

أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون.

من يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر

إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق

أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون.

إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن

0: صدق الله العظيم.
1: كنتم مع آيات من كتاب الله تلاها القارئ إلياس بن حمد النعماني.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.
3: الإعراب للقرآن الكريم.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 69 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 74 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند

فتكون الجملة التي بين أيدينا جملة لا محل لها من الإعراب أيضا، لأن المعطوف يتبع المعطوف عليه. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. هذه الجملة جملة فعلية، ويجوز أن تكون جملة استئنافية، والاستئناف استئناف بياني، والمعنى أن هذه الجملة واقعة جوابا عن سؤال مقدر، فبعد ذكره ما ذكر من شأن هذا المخلوق العجيب وهو النحل يخطر بالذهن سؤال: ما الحكمة؟ أو ما الشأن في ذلك؟ فيأتي الجواب: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. فهذه الجملة إذن جملة استئنافية من باب الاستئناف البياني، وهي جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. يخرج فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، من بطونها جار ومجرور، من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، بطون اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، ها ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، ومن هنا للتبعيض لأن ذلك الشراب هو بعض ما يخرج من بطونها. ومن متعلق بالفعل يخرج، يخرج من بطونها، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر من والفعل يخرج، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر من متعلق بالفعل يخرج. يخرج من بطونها شراب، شراب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، ثم وصف ذلك الشراب بوصفين عجيبين، أولهما مختلف ألوانه وثانيهما فيه شفاء للناس. مختلف ألوانه، مختلف صفة لكلمة شراب مرفوعة وعلامة رفعها الضمة الظاهرة على آخرها، وهذا النوع من الوصف هو الذي يسمى الوصف السببي أو النعت السببي. ومختلف اسم فاعل، ولذلك رفع فاعلا بعده وهو كلمة ألوان، ألوان فاعل لاسم الفاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. واختلاف اللون جاء من اختلاف الثمر الذي تأكله، ولذلك جاء قبل ذلك: ثم كلي من كل الثمرات، فتفرع عن الأكل من تلك الثمرات المتنوعة اختلاف في ألوان ذلك الشراب وهو العسل. فيه شفاء للناس صفة أخرى، وقد جاءت هذه الصفة في صورة جملة اسمية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما المبتدأ والخبر. في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر اسم مجرور، والجار والمجرور فيه في محل رفع خبر مقدم، وعلى هذا يكون حرف الجر في متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا والتقدير كائن فيه أو يكون فيه، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الخبر.

0: شفاء مبتدأ مؤخر مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ويجوز أن يكون الجار والمجرور فيه رافعا لفاعل، والشرط هنا متحقق، فإن الجار والمجرور فيه وقع في مقام الوصف، وإذا كان في مقام الوصف جاز أن يرفع فاعلا، إذ إنه يكون معتمدا على وصف. ولهذا يمكن أن يقال في إعراب شفاء: فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وهل هو فاعل لاسم الفاعل والذي قدر بكائن فيه شفاء للناس، أو للفعل والذي قدر بقولنا يكون فيه شفاء للناس، أو الجار والمجرور فيه من القوة ما يرفع فاعلا، وهذا الأخير هو المشهور. والمشهور في هذه الصورة أن تعرب كلمة شفاء فاعلا للجار والمجرور فيه أكثر من اشتهار إعرابها مبتدأ مؤخرا، وإن كان الدرس في الإعراب جرى على إعرابها مبتدأ مؤخرا حتى صار الدارسون لا يعرفون الوجه الثاني، وإن كان مشهورا عند النحاة والمعربين المتقدمين. والخلاصة: يجوز في كلمة شفاء أن تكون مبتدأ مؤخرا، والخبر هو الجار والمجرور فيه، ويجوز في كلمة شفاء أن تكون فاعلا للجار والمجرور فيه، وعلى هذا فالجار والمجرور فيه في محل رفع صفة لكلمة شراب، وعلى هذا يكون حرف الجر فيه متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائن فيه أو يكون فيه، وعلى هذا يكون الوصف من باب الوصف بالمفرد لا من باب الوصف بالجملة. للناس جار ومجرور. اللام حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. الناس اسم مجرور باللام، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. ويجوز في حرف الجر اللام أن يكون متعلقا بكلمة شفاء التي هي مصدر، والمصدر أصل المشتقات على المشهور، فهو مما يتعلق به الجار ويتعلق به الظرف، شفاء للناس. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو اللام وكلمة شفاء، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو اللام متعلق بكلمة شفاء. ويجوز في الجار والمجرور للناس أن يكون صفة لكلمة شفاء، وعلى هذا الوجه فالجار والمجرور للناس في محل رفع صفة لكلمة شفاء، ويكون حرف الجر وهو اللام متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائن للناس أو يكون للناس، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار ويكون الحذف واجبا، فمن تلك المواضع الصفة. وتحدث المفسرون والمعربون عن تنكير كلمة شفاء، فقالوا إن في ذلك حكمتين: أما الحكمة الأولى فهي التعظيم، وكثيرا ما يأتي التنكير للتعظيم، ففي ذلك تعظيم للشفاء الذي يكون من هذا الشراب الذي خرج بتلك الصفة العجيبة وعلى تلك الحال الغريبة. والأمر الثاني: نكرت هذه الكلمة وهي كلمة شفاء، وجاءت في سياق الإثبات للنفي لتكون غير دالة على العموم، فإن هذا الشراب لا يكون شفاء لكل مرض، وإنما يكون شفاء من جملة من الأمراض، حاله في ذلك حال الأدوية التي أودع الله تبارك وتعالى فيها من سره ما أودع، فإنها تكون شفاء من مرض ولا تكون شفاء من مرض آخر، بل ربما تكون زيادة في العلة إن استعملت في غير موضعها. فمجيء هذه الكلمة نكرة في سياق الإثبات كان غير دال على العموم، فاستفيد من ذلك أن الشفاء بهذا الشراب لا يكون من كل الأمراض، وإنما يكون من شيء من الأمراض التي جعل الله تبارك وتعالى شفاءها أو دواءها هذا الشراب من حكمة الحق تبارك وتعالى. فالنكرة عندهم إن جاءت في سياق النفي كانت دالة على العموم، وإن لم ترد في سياق نفي لم تكن دالة على العموم، فسيقت على هذه الصفة لتكون دالة على هذين الغرضين، ولتكون دالة على أغراض أخرى لا يعلم حقيقتها إلا الله تبارك وتعالى. فإن هذا الكتاب لا تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد، وعلى جعل فيه شفاء للناس جملة اسمية، تكون هذه الجملة في محل رفع صفة ثانية لكلمة شراب، والصفة الأولى هي مختلف ألوانه، ويجوز أن تكون حالا فهي في محل نصب، لأن كلمة شراب وإن كانت نكرة إلا أنها خصصت بوصف، وإذا خصصت النكرة بوصف أو إضافة جاز أن تأتي منها الحال. ولذلك جاز في جملة فيه شفاء للناس أن تكون صفة لكلمة شراب بالنظر إلى اللفظ، فإن اللفظ مفرد، وجاز أن تكون حالا من كلمة شراب بالنظر إلى المعنى، فإن هذه الكلمة وإن كانت نكرة إلا أنها خصصت حتى صارت قريبة من المعرفة أو صارت معرفة كما هو الرأي عند بعض النحاة، فإن الموصوف عندهم من المعارف لا من النكرات. والجملة يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس جملة استئنافية، والجملة الاستئنافية لا محل لها من الإعراب، وقد تقدم أن الاستئناف هنا يجوز أن يكون استئنافا بيانيا. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون، جملة صدرت بإن، ونقف عند إعرابها في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي. أعوذ

ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره

0: صدق الله العلي العظيم.
1: استمعنا وإياكم لتلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي.
2: إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل أعظم به ذكرى أعظم به ذكرى في رياض.

0: ورحمة الله وبركاته.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: اليوم نسأل الله أن يقدرنا أن نعيش مع هذه الآية الكريمة والتي تحمل الرقم 10 بعد 100 من آيات سورة البقرة، وهي موجهة للمسلمين ولكل من يدخل في هذا الدين.
4: أستاذنا،
2: نعم،
4: ما رأيك أن تتلو علينا هذه الآية الجديدة لنبدأ تدبر ما فيها من معان ومفردات؟
2: أعوذ

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: أمران بدأت بهما الآية، وهذان الأمران يتكرران ويقترنان. ففي القرآن العظيم اقترن وجوب إيتاء الزكاة والأمر بها بوجوب الصلاة وإقامتها في أكثر من 150 موضعا.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: ما رأيك أن نبدأ باستخراج أحكام التجويد في هذه الآية؟
2: نظرا إلى قصر هذه الآية ففيها أحكام تجويدية يسيرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير
0: لأنفسكم. إخفاء جاء هنا يا أستاذنا،
2: إخفاء النون قبل الفاء إذ هي من حروف الإخفاء،
1: ويتلوه إظهار في قوله تعالى من خير،
2: وقبل ذلك إدغام الميم من أنفسكم في من، وما تقدموا لأنفسكم من خير، إدغام مثلين. نعم، من خير فيه إظهار حيث أظهر النون قبل الخاء وهي من أحرف الإظهار. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله،
0: أيضا جاء إخفاء هنا يا أستاذنا.
2: جميل، أخفي حرف النون قبل الدال إذ الدال من أحرف الإخفاء. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير، رققت الراء لأن قبلها ياء وهي ساكنة.
1: صدق الله العظيم.
0: أستاذنا،
2: نعم،
0: ما وجه اتصال هذه الآية بما قبلها من الآيات؟
2: جميل، في الآية السابقة طلب العفو من المسلمين وطلب الصفح عن أولئك المتجاوزين في حقهم حتى يأذن الله في ذلك بأمر من الأمور، وأمرهم بالثبات على العفو والصفح إذ هو من مبادئ أخلاق الإسلام وهو أحسن ما يتحلى به المسلم. بعد ذلك أمروا بالثبات على مبادئ الإيمان وأركان الإيمان وخصوصا الصلاة والزكاة، فالصلاة عبادة بدنية تجمع كل العبادات البدنية، والزكاة عبادة مالية خالصة، فهما مبدأان من مبادئ هذا الدين. فأمر المسلمون بالثبات على مقتضى الإيمان الذي آتاهم الله إياه وحسدهم عليه أهل الكتاب وغيرهم من أعداء الإسلام.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: ما رأيك أن نبدأ في إعراب جملة من جمل هذه الآية؟
2: بل نعرب أغلبها إن لم نعربها كلها إذ هي واضحة كل الوضوح. وأقيموا الصلاة، الواو
0: عاطفة ما بعدها لما قبلها يا أستاذنا.
2: عطفت الجملة وأقيموا على جملة واصفحوا، فاعفوا واصفحوا وأقيموا الصلاة. إذن هذه الجملة معطوفة على الجملة التي هي واصفحوا بعد الواو، اصفحوا. أقيموا فعل وفاعل، فهذا الفعل
0: فعل أمر يا أستاذنا
2: مبني
0: على حذف النون،
2: والواو
1: فاعله
2: مبني على السكون في موضع

0: رفع إذ هو الفاعل.
1: فهل يكون المفعول الصلاة يا أستاذنا؟
0: طبعا هي المقامة، ومثل هذه الجملة وآتوا الزكاة، إلا أن آتوا أي أعطوا، آتى يؤتي بمعنى أعطى يعطي، همزتان سهلت الثانية ألفا وآتوا الزكاة، أصلها أأتوا الزكاة أي أعطوها طيبة بها أنفسكم. وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير،
2: الواو يا أستاذنا استئنافية.
0: جميل، ما
2: اسم شرط جازم،
0: تقدموا
1: فعل الشرط،
0: وما نوعه؟ فعل مضارع
2: مجزوم،
0: وعلامة جزمه
1: حذف النون،
0: والواو فاعله. وما تقدموا لأنفسكم،
2: لأنفسكم جار ومجرور،
0: أنفسي مضاف
1: والكاف مضاف إليه.
0: جميل، متعلق عن الجار والمجرور متعلق بتقدموا. وما تقدموا لأنفسكم من خير
2: جار ومجرور،
0: وهو بيان لما في قوله تعالى وما تقدموا، فالإنسان يقدم شرا ويقدم خيرا، ولكن الآية نصت على الخير فبينت ما بقوله من خير. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه،
1: جواب الشرط،
0: وهو فعل مضارع
2: مجزوم يا أستاذنا،
0: وعلامة جزمه
1: حذف النون،
0: والواو فاعله. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه، الهاء،
2: الهاء يا أستاذنا ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به،
0: وهو المفعول الأول. تجدوه
1: عند الله،
0: عند
2: ظرف مكان،
0: وعند مضاف،
1: ولفظ الجلالة مضاف إليه،
0: وعند هذا الظرف هو المفعول الثاني.
2: المفعول الثاني؟
0: نعم، وكأنك استغربت أن يكون الظرف مفعولا ثانيا.
2: نعم، لأن هذا يثير الاستغراب.
0: جميل، تجد فعل مضارع ومصدره الوجد، وجدان الشيء ووجده، تجدوه يتعدى هذا الفعل إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، ولذلك وقعت عند الله مفعولا ثانيا لأن أصله خبر للمبتدأ، فدخلت تجد على المفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، فأصل الهاء مبتدأ وعند الله خبره، ولذلك قلنا عنه إنه مفعول ثاني، لأن وجد وأخواتها كل منها يتعدى إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير،
1: إن حرف توكيد ونصب ولفظ الجلالة اسمه،
0: إن الله بما تعملون بصير، أين خبر إن؟
2: بصير يا أستاذنا،
0: بما جار ومجرور أي بالذي متعلق ببصير، وتعملون صلته، الجملة ليس لها موضع من الإعراب، صلة ما، أي إن الله بصير
1: بما تعملون.
0: جميل جدا، وقد انتهى إعراب هذه الآية.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: أود أن أسألك سؤالا حول نوع الأمر في قوله تعالى وأقيموا الصلاة.
0: هذا الأمر للوجوب، لا تصرفه ولم تصرفه قرينة عن الوجوب. أوجب الله الصلاة على كل مؤمن بهذا الدين وبهذا الرسول العظيم إيجابا لا مرية فيه وليس فيه هوادة، فعلى كل مسلم أن يبلور إسلامه وإيمانه بالعبادات، وأولها الصلاة، ولا إيمان لمن لا صلاة له.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: دائما يتكرر في القرآن الكريم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فما المغزى من ذلك؟
0: أشرنا إلى ذلك في أول الآية، وقلنا إن الأمر بإقامة الصلاة وبإيتاء الزكاة للوجوب، ويقترن الأمر بهما دائما أو وصف المؤمن بهما، وفي أكثر من 150 موضعا تكرر ذلك في القرآن. ما زا من ذلك أن الصلاة عبادة بدنية خالصة، وأن الزكاة عبادة مالية خالصة، والمال عصب الحياة، والإنسان شحيح بماله، فمن آتى الزكاة المفروضة وأقام الصلاة لا يسمى، بل لا يوصف بالشح، فلا يسمى شحيحا.
1: وبهذا يا أستاذنا نختم حديثنا عن هذه الآية لهذه الحلقة.
0: جميل على أن نستأنف حديثنا حولها في الحلقة القادمة بإذن الله.
1: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
4: مبارك بن محمد المياحي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ عبد المتعال منصور يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج

والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده

السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله

الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد

والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله

وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفعلوا

الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط

وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم

والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاور

هذه إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود

رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية

فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن

قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع

ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم

أطيعوا الله ورسوله، والله خبير بما تعملون. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا، إنهم ساء ما كانوا يعملون.

كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي.

رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا

أنجاهم الله من حيث لم يحتسبوا فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون

مدينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين.

أأوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله

يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.

ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا

ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد،

كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان

بل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال

الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.

إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهنم

أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم أسوة

وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة

تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم.

يحكم بينكم والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبوا

أك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا

تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم.

إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله

ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون

تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم

عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله.

0: العظيم.
1: كنا ننصت خاشعين إلى تلاوة الشيخ عبد المتعال منصور.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمعون الكرام والمستمعات الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم دروس وعبر من مشهد قرآني، ولازلنا مع سورة هود عليه السلام، ومع قصة سيدنا صالح مع قومه مع ثمود. إذن قال صالح عليه السلام متوعدا قومه، قال: تمتعوا في داركم 3 أيام، ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. الله أكبر. إذن هذه كانت عاقبة ثمود لما جاء الأمر، أمر العذاب. الله عز وجل نجى صالحا ونجى معه الذين آمنوا معه. ونجد هنا ذكر الرحمة التي أتت، ورأيناها في مشاهد أخرى عندما كنا في قصة هود عليه السلام، وعندما نجى الله عز وجل نوح عليه السلام من الغرق وقال: اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. إذن النجاة تكون للنبي والذين آمنوا معه فقط، ولا يدخل فيهم إلا المؤمنون، إلا المؤمنين. وهنا نلاحظ الرحمة، فهم إنما نجوا برحمة الله عز وجل. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. وهل نحن في هذه البسيطة إلا برحمة الله عز وجل؟ وهل نمضي في حياتنا وفي أمورنا ونحن نتقلب في رحمة الله عز وجل؟ فالحمد لله على فضله ورحمته وكرمه وجوده. إذن الله تعالى نجاهم، فقال: نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا. ولاحظ معي نسبة هذه الرحمة أنها من الله عز وجل، فهي رحمة تليق بكرم الله عز وجل، بعطائه، بكرمه، بفضله، برحمة منا ومن خزي يومئذ. فإذا هم نجوا من الخزي والصغار والذل الذي أصاب ثمود الذين طغوا وتكبروا. ثم يقول الله تعالى: إن ربك هو القوي العزيز. ولاحظ معي هنا ضمير الفصل الذي يتقدم هذه الصفات: القوي العزيز. إن ربك هو القوي العزيز، فهو فقط المتفرد بالقوة وهو المختص بها. فالقوة هي لله جل في علاه، والعزة هي فقط لله تبارك وتعالى. وأخذ الذين ظلموا الصيحة، وكما قلنا في لقاءات ماضية أن ثمود نوع لهم في العذاب لأجل تجبرهم وظلمهم وطغيانهم. فهنا يذكر أن أخذهم كان بالصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين، كما ذكرنا في لقاء ماضي أنهم أيضا أصبحوا، إذن كان هذا العذاب في وقت الصباح، فأصبحوا في دارهم جاثمين. قد يقول قائل: معنى أصبحوا أن هذا العذاب أتاهم في الليل وفي وقت النهار كانوا بهذه الصورة جاثمين. وعلى أي حال الحاصل إذا كان عذابهم كان في الليل أم كان في النهار، فإن الله تبارك وتعالى هو الذي بيده أمور كل شيء. فإذا قلنا فأصبحوا في ديارهم جاثمين، أن العذاب أتاهم في الصباح أو أن العذاب كان